0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعود

أرجوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك.

0: استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة. منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسي بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

بالطيب والعيون ساحل العجيب في ساحل الذهب متع الغريب بالطيب والعيون.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

احلى ايام عمرك يومها سلمت امرك ليولك سلمت امري كان اول يوم شفتك فيه احلى ايام عمرك.

ده كله كتل جناين وش معنى انت اللي شارده منا كان ورد كله كله كتل

0: ريحه المحبه كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامعنا والفضل سامعنا الورد كله كله جت الجنايل مش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله كله جت
1: الجنايل. للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: متابعين الكرام في كل مكان، صباح الخير عليكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح، نستقبلكم فيها بكل نشاط اليوم وبكل سعادة، وأيضا نتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله. اليوم الجو معتدل شوية كذا،
1: حبوب لطيف جدا.
0: أيوة، ما فيش كثير رطوبة، حسيت كذا في نسيم خفيف، وإن شاء الله تكونوا متفائلين، سواء أنت رايح للدوام الآن على طريقك وتسمعنا في السيارة، أو كنت جالس في البيت مروق على قلص شاهي وتسمع الراديو، فين ما كنت صباحك خير وصباحكم نور، وأهلا وسهلا بكم في راديو عدن الغد،
1: وصباحكم رذارات من المطر والندى على قلوبكم مستمعينا. صباح جميل، وأكيد هذا كله بعد ليلة أمس، مش عارفة إذا كل المديريات حصل فيها يمكن زخات من المطر، رياح كده خفيفة تنبئ عن قدوم فصل الخريف. وعادة سبتمبر يمكن يعلن أنه من فصل الخريف، لكن عندنا شتاء وصيف فقط. فيسعد صباحكم وين ما كنتم مستمعينا وأحبتي وأحبتنا المستمعين على ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899، لكل من يمر ويتابعنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة في طياتها العديد من الأشياء التي نتمنى أن تنال إعجابكم، وكالعادة يزيد لدينا رسالة الصباحية خفيفة عليكم، ورسالتنا لهذا الصباح ألا وهي الإحسان في حياتنا.
0: نعم، الإحسان في الحياة، إنك تقدم معروف بدون ما تأخذ مقابل، إنك مثلا تسعد شخص بشيء بسيط، حتى ممكن الابتسامة البسيطة هذه تعتبر إحسان. يعني إنك تبتسم في وجه شخص ممكن يكون مكتئب أو شفته متكارب الدنيا عليه، يعني كثير مننا تلاقيهم بهذا الموقف، فحاول تبتسم بوجه أخيك كذا، ابتسامة هذه تعتبر حسنة وإحسان للآخرين. كمان لما تساعد غيرك في موقف يعني هو مر فيه صعب عليه، برضو هذا يعتبر إحسان. فهذه من الصفات إنه إحنا من زمان من الطفولة إحنا نتعلم بالمدارس الإحسان الإحسان الإحسان، فلها أكيد أهمية كبيرة في الدين الإسلامي، فلازم يعني تكون لدينا هذه الصفة دائما.
1: فعلا يا يزيد، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. في الإحسان مستمعينا هي قيمة إنسانية أخلاقية سامية جدا، تتجاوز مجرد الواجبات اليومية الروتينية التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية. على سبيل المثال، صحتك في جسمك عزيزي المستمع، عندما تمارس رياضة، تتناول الأكل الصحي، تتجنب الإرهاق والتوتر والانزعاج والغضب وما إلى ذلك، ذيك المشاعر السلبية التي ترهق جسدك، فأنت هنا تحسن إلى جسدك بالأول والأخير. يعني دائما الإنسان محاسب، فأكثر الأشياء يزيد يغفل عنها أنه هذا الجسد اللي أنا فيه أتغافل عليه، أرهقه، أتعبه، أدخل نفسي في مواضيع، في أشياء مزعجة جدا ترهقني أو تجعلني أرهق بشكل كبير. فعندما تتعامل بإحسان مستمعينا مع ذاتك أولا، فهذا بحد ذاته من الأشياء العظيمة. أيضا في العلاقات، علاقاتنا الاجتماعية، علاقاتنا في أسرتنا، دائما أنا بشدد على موضوع الأسرة لأن هي النواة الأولى للمجتمع، وأيضا التي ينطلق منها الفرد إلى هذا المجتمع الكبير. يعني المعاملة بلطف يرحمك الله مع أختك، مع أخوك، مع أمك، مع أبوك، التواصل المستمر معهم إن كانوا بعيدين عنك، تقديم الدعم، التشجيع، المساندة، هذه الأشياء البسيطة قد تقوي هذه الروابط الأسرية. أيضا الإحسان إلى الجيران والمجتمع يا يزيد.
0: نعم أكيد بالطبع، ودائما نقول يعني اقتدوا بالصفات الجميلة، دائما علموا أولادكم أن يكون عنده الإحسان وكمان الإيمان وغيره من الصفات الجميلة اللي احنا من زمان أصلا في المدارس حتى نتعلمها وعليها دروس، وكمان كنا ناخذ واجبات، ويعني فعلا الصفة مهمة جدا أن احنا تكون لدينا. وكمان الإحسان يعني بأنك بدون مقابل، عكس لما مثلا أنا بقدم لك خدمة وشتي مقابل، لا، أنت تحسن للآخرين لوجه الله تعالى في الأخير. ومثل ما قالت زميلتنا ديانة، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني في الأخير أنت لك، مش شرط من نفس الشخص تحصل نفس النتيجة، يعني أنه يعطي لك الإحسان بنفس الطريقة، ممكن ربنا يرجع لك هي بطريقة ثانية. يعني في الأخير أنت جزاءك عند الله، يعني مش شرط من البشر. فدايما اعمل الخير لوجه الله وتوكل.
1: فعلا، ويجب علينا أن نكون لا ضرر ولا ضرار في هذا المجتمع. إذا ما قدرنا أنه نحسن للآخرين، للحيوانات حتى على سبيل المثال، يعني لأي شيء في هذه الدنيا، على الأقل أنه ما نكونش ضرر، فخلينا في المنتصف. وكانت هذه رسالتنا الصباحية مستمعينا، نذكر بالإحسان دائما، وزي ما قلت في البداية، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. اليوم إذا ما لقيت أنت اللي سويته غدا، إذا مش غدا رح تلاقي، رح تلاقي. فيسعد صباحكم وصباح لطيف كلطافة قلوبكم مستمعينا. نذهب الآن إلى هدية الصباح مع ناصر ثم نعود.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين ومتابعينا الأعزاء لنبت فقرات هذا الصباح الجميل معكم. وأولى هذه الفقرات نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. نتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة لهذا اليوم السبت الموافق 5 أيلول سبتمبر. ونبتدئها معك يا يزيد.
1: نعم ديانا، المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرة. أما الرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرة وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: في المرتفعات الجبلية أحبتنا المستمعين طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: أما بالنسبة للمناطق الصحراوية والهضبية فطقسها جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة في النهار ومعتدل في الليل والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت شبوة والجوف، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: نعم، وننقلكم الآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية. نبتدئها في محافظات ومدن المناطق الساحلية والقريبة منها. أولاها مدينتنا العزيزة عدن، سجلت العظمى 39 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا، أرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: أما المكلا العظمى 34 الصغرى 28، طقسها غائم جزئيا رطب ومعتدل إلى حار والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ومن المكلا إلى الحديدة العظمى هناك 37 والصغرى 32، حالة الطقس صحو غائم جزئيا أمطار رعدية رطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إلى سقطرى 36 العظمى 27 الصغرى، طقسها غائم جزئيا رطب إلى حار جدا والرياح نشطة إلى قوية.
0: في المخا العظمى سجلت 38 والصغرى 31، حالة الطقس والرياح في المخا غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: إلى الغيضة العظمى 31 الصغرى 25، طقسها غائم جزئيا وضبابي أمطار خفيفة معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: زنجبار في أبين العظمى هناك 38 والصغرى 31، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: لحج العظمى 40 الصغرى 29، طقسها صحو إلى غائم جزئيا أمطار خفيفة، حار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: وإلى المناطق الصحراوية والهضبية سيئون، سجلت العظمى 44 والصغرى 28، حالة الطقس والرياح في سيئون صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا، حار شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى مأرب العظمى 41 الصغرى 28، الطقس صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: عتق في شبوة العظمى 41 والصغرى 29، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة، حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إلى بيحان الصغرى 9 العظمى 39 الصغرى 27، الطقس غائم جزئيا وأمطار متفرقة شديد الحرارة في النهار ومعتدل في الليل والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: إلى المناطق الجبلية صنعاء العظمى 31 والصغرى 18، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما تعز العظمى 32 الصغرى 21، طقسها غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية معتدلة الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وذمار العظمى هناك 32 و 27 عفوا والصغرى 14، حالة الطقس والرياح تقريبا هي كتعز.
1: إلى الضالع العظمى 33 الصغرى 21، طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإبل عظمى 29 والصورة 16، حالة طقسها غائم جزئيا غائم، أمطار عادية، معتدل الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما البيضاء العظمى 31 الصغرى 19 وطقسها غائم جزئيا، أمطاره متفرقة ومعتدل في النهار، بارد نسبيا في الليل والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: كما نهيب بالإخوة المواطنون في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
0: نعم، كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم مستمعينا، وإلى فقرتنا التالية ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة، لنتعرف على أسعارها في بداية هذا الأسبوع. وبداية معك يا يزيد.
1: نعم، البطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 17,000 إلى 18,000، سعر الكيلو من 700 إلى 750.
0: نعم، الطماطم هو قلت 850 ما فيش. الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 18,000 وسعر الكيلو من 900.
1: البصل الأحمر 25 كيلوغرام من 38,000 إلى 40,000، سعر الكيلو من 1,500 إلى 1,600.
0: فعلا البصل غالي جدا هذه الأيام. نذهب إلى الجزر، 5 كيلوغرام في الكيس من 5,000 وسعر الكيلو من 1,000 ريال.
1: البامية 6 كيلوغرام 23,000 إلى 24,000، سعر الكيلو من 3,800 إلى 4,000.
0: الباذنجان 16 كيلوغرام من 13,000 وسعر الكيلو من 900.
1: الكوسة 18 كيلوغرام من 15 إلى 16,000، سعر الكيلو من 800.
0: الخيار 16 كيلوغرام من 16,000 وسعر الكيلو من 1,000.
1: البيبر 6 كيلوغرام من 7,000 إلى 8,000، سعر الكيلو من 1,200 إلى 1,300.
0: البسباس 25 كيلوغرام من 26,000 وسعر الكيلو من 1,000 ريال.
1: كوبش كبير الحبة، سعر الحبة من 2,700 إلى 2,800.
0: ونذهب إلى قسم الفواكه ونبتدئها طبعا بالموز، 30 كيلوغرام من 20,000 وسعر الكيلو من 700.
1: الباباي 24 كيلوغرام من 15 إلى 16,000، سعر الكيلو من 600 ريال أو 700 ريال.
0: الخرموش 20 كيلوغرام من 40,000 وسعر الكيلو من 2,000.
1: عنب راسقي 20 كيلوغرام من 42 إلى 45,000، سعر الكيلو من 2,100 إلى 2,200.
0: الليمون 16 كيلوغرام من 40,000 وسعر الكيلو من 2,500.
1: البلح 20 كيلوغرام 23,000 إلى 24,000، سعر الكيلو من 1,200.
0: نعم، والعنب الأسود 20 كيلوغرام من 38,000 وسعر الكيلو من 2,000.
1: الرمان 20 كيلوغرام من 30 إلى 32,000، سعر الكيلو من 1,500 إلى 1,600.
0: أما العنب الأبيض 20 كيلوغرام من 50,000 وسعر الكيلو من 2,500.
1: الفرسك أو الخوخ 20 كيلوغرام 28,000 إلى 30,000، سعر الكيلو 1,400 إلى 1,500.
0: نعم، والعنب العاصمي 20 كيلوغرام من 35,000 وسعر الكيلو من 1,800.
1: كانت هذه نشرة الخضار المقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية لسوق المنصورة.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط رحلة الجوية اليمنية.
1: وها هي فقرة جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم، ونبتديها كالعادة بالرحلة الثابتة 512، أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا.
2: الرحلة 513 أقلعت من عدن الساعة 6:10 صباحا ووصلت الرياض الساعة 8:20.
1: 824 أقلعت من عدن في 3:30 فجرا ووصلت إلى الكويت في الساعة 6:30 صباحا.
2: الرحلة 825 أقلعت من الكويت الساعة 7:30 صباحا وتصل إلى عدن الساعة 10:30 صباحا.
1: 606 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في 5 صباحا ووصلت إلى سيئون في الساعة 6 صباحا.
2: الرحلة 606 أيضا تقلع من سيئون الساعة أقلعت من سيئون الساعة 7 صباحا، وأيضا
1: تصل
2: سيئون
1: القاهرة
2: الساعة 10:45 صباحا. ضيعت
1: الرحلات معلش. وهنا أيضا 607 من القاهرة إلى سيئون مجددا، تقلع من القاهرة في الساعة 12 إلى 4 صباحا وتصل سيئون في الساعة 3:15 عصرا.
2: الرحلة 607 أيضا تقلع من جدة الساعة 4 عصرا وتصل عدن الساعة 5 مساء.
1: 514 تقلع من الرياض في الساعة 9:20 صباحا وتصل جدة في الساعة 11:30 صباحا.
2: الرحلة 515 تقلع من عدن الساعة 12:30 ظهرا، تقلع من جدة الساعة 12:30 ظهرا وتصل عدن الساعة 2:30 ظهرا.
1: رحلة 608 تقلع من عدن في الساعة 12 ظهرا وتصل القاهرة في الساعة 3:30 عصرا.
2: الرحلة 609 تقلع من القاهرة الساعة 9:30 مساء وتصل عدن الساعة 1 فجرا من اليوم التالي.
1: 508 تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتصل جدة في الساعة 8 مساء.
2: الرحلة 509 تقلع من عدن الساعة 9 مساء وتصل وتصل عدن الساعة 11 مساء.
1: 600 تقلع هذه الرحلة 600 تقلع من عدن في الساعة 7 مساء وتصل القاهرة في الساعة 10:30 مساء.
2: الرحلة 601 تقلع من القاهرة الساعة 11:30 مساء وتصل عدن الساعة 3 فجرا من اليوم التالي.
1: ونتمنى لجميع هذه الرحلات الوصول الآمن.

0: عدنا إليكم أحبتنا المستمعين بعد هذا الفصل القصير، والآن ها هي جولتنا الإخبارية من عدن الغد. لكن اليوم سنقرأ لكم بعض العناوين من الموقع الرئيسي لها في جوجل، ونبتدئ بعناوين الأبرز هنا التي نراها. 48 محطة غاز للسيارات ستفتح أبوابها صباح اليوم السبت في جميع مديريات عدن.
1: المجلس الشعبي الجنوبي يصدر قرار بتشكيل القيادة المحلية في مديرية المعلة بالعاصمة عدن.
0: واختتام ورشة إعداد خطط الطوارئ للصحة العامة في نقاط الدخول بعدن.
1: اليوم توزيع 7200 أسطوانة غاز منزلي على مديريات العاصمة عدن.
0: وبرعاية وزارة وزير الصحة وزارة الصحة والصحة العالمية تخت اتمام دورة تدريب المدربين لرفع قدرات اللوائح الصحية الدولية بالمنافذ الحدودية.
1: عدن تحتفي بتأهيل 90 شابا وشابة لسوق العمل بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
0: وأيضا شرطة دار سعد تطيح بخلايا إرهابية تلقت تدريبات عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين.
1: وزير التربية والتعليم العبادي نموذجا للتواضع والوفاء زيارة إنسانية لبطلة أبين قطوف تعكس حرص الوزارة على رعاية المبدعين.
0: ومدير أمن عدن يكرم قادتي وضباط شرطة الممدارة وشرطة الشيخ عثمان تقديرا لجهودهم الأمنية.
1: مدير عام البريقة مهتمون على تحسين أداء المكاتب الخدمية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
0: وهنا نذهب بكم مستمعينا إلى الرياضة المحلية لهذا اليوم على السريع. نقرأ منها: اللجنة المنظمة لدوري الحصين تعقد اجتماعا ثانيا استعدادا لانطلاق النسخة الثانية.
1: حارس بيتيس يقول: درست ركلات من بابي وحاولت تشتيت انتباهه بهذه الكلمات.
0: وبرشلونة يقطع طريق على كبار أوروبا ويحصن حمزة عبد الكريم بشرط جزائي خيالي.
1: محمد صلاح يكشف لأول مرة سبب اختياره لنادي طرابزون سبور.
0: وكانت هذه مستمعينا أبرز العناوين لهذا اليوم. للإطلاع أكثر يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد والإطلاع على بقية الأخبار والتقارير وغير ذلك. نذهب إلى فاصل قصير ثم إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة.

0: وننتقل معكم الآن إلى موضوعنا الرئيسي لحلقة اليوم تحت عنوان العمل الخيري، حيث يمثل العمل الخيري في اليمن طوق نجاة حقيقي وخط دفاع أول في مواجهة الأزمات، ويسهم في دعم قطاعات الصحة والتعليم والمعيشة. ورغم قسوة الظروف تظل روح التكافل والمبادرات الشبابية حاضرة لتشكل شبكة أمان تعزز التضامن والصمود.
1: نعم، وقبل أن نستقبل ضيفنا العزيز نذهب بكم مستمعينا لنستمع سوية إلى تقرير الزميلة ليان صالح حول ذلك ثم نعود.
2: في بلد أنهكته الأزمات وأثقلت كاهل أبنائه الظروف المعيشية الصعبة، يظل العمل الخيري بارقة أمل وطوق نجاة للكثير من الأسر التي تكافح من أجل تأمين احتياجاتها الأساسية. في اليمن لم يعد العمل الخيري مجرد مبادرات موسمية أو مساعدات عابرة، بل أصبح جزءا مهما من حياة المجتمع، يسهم في مساندة الأسر الأشد احتياجا ودعم المرضى ومساعدة الطلاب وتوفير الغذاء والدواء، إلى جانب مبادرات تطوعية تسعى إلى تخفيف معاناة الناس في مختلف المجالات. ومن بين المشاهد الأكثر حضوراً مبادرات الشباب الذين اختاروا أن يكونوا جزءاً من الحل، فجمعوا التبرعات ونظموا حملات تطوعية وقدموا ما يستطيعون من وقت وجهد، مؤكدين أن العطاء لا يرتبط دائماً بوفرة المال، بل يبدأ أحياناً من شعور صادق بالمسؤولية تجاه الآخرين. كما أسهمت المبادرات المجتمعية في دعم قطاعات حيوية كالخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية، لتشكل بذلك شبكة أمان تساعد على مواجهة تداعيات الأزمات وتمنح المحتاجين شعوراً بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة الصعوبات. ورغم قسوة الواقع، ما زالت روح التكافل حاضرة في المجتمع اليمني، من جار يساند جارة إلى شاب يتطوع بوقته وأسرة تقتسم ما لديها مع أسرة أخرى. إن العمل الخيري ليس مجرد تقديم مساعدة لمن يحتاجها، بل رسالة إنسانية تعكس أجمل ما في المجتمع من رحمة وتكافل ومسؤولية. وفي اليمن حيث تتعدد الاحتياجات وتتسع التحديات، تبقى أيادي الخير قادرة على صناعة فارق حقيقي، فربما تكون مساعدة صغيرة سببا في إعادة الأمل إلى قلب أنهكته الحياة، لأن التضامن في أوقات الشدة ليس ترفا بل قوة مجتمع وأساس لصموده واستمراره. ليان صالح لراديو عدن الغد.
1: وشكر خاص لزميلنا يا ليان على هذا التقرير الرائع. وأما الآن مستمعينا، يسعدنا أن ينضم إلينا ضيفنا العزيز عبر الهاتف الأستاذ عصام والي، مدير إدارة الجمعيات والاتحادات والتعاونات بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، ونقول له يا صباح الخير أستاذ عصام.
3: صباح النور، حياكم الله راديو عدن الغد.
1: احنا سعداء جدا بوجودك معنا استاذ عصام في هذه الدقائق المهمه من وقتك. وبدايه نود ان نعرف نحن والمستمعون، بمناسبه اليوم العالمي للعمل الخيري، كيف تصفون واقع هذا العمل في بلادنا في ظل الازمات الاقتصاديه والانسانيه المتواصله التي نعيشها؟
3: واقع العمل الاهلي بشكل عام، يعني اذا نعود للماضي، هو مر بمراحل تطور فيها كثير هذا العمل، وبالذات يعني نحن نعتبره عمل أهلي وخيري، يعتبر جزء من تاريخ وتراث مدينة عدن. بدأ منذ عام 1920، وكان العمل الخيري في ذيك الفترة أو الأهلي بشكل عام، يعني ابتداء من نادي التنس العدني، وهذا كان مبادرة أهلية كانت النادي هذا والأندية الأخرى. وتطور العمل الأهلي خلال فترات وفترات، يعني مراحل كثيرة، إلى أن يعني ما اكتفاش أنه يكون بس فقط مجرد وسيلة أنه يأخذ من المساعدات ويقدمها للمحتاجين. كما ورد تقريركم الكويس يعني ممتاز، و طور العمل الأهلي بحيث أنه ضاف إليه الجانب التنموي. فالعمل التنموي أصبح الآن ما هو عادي هذاك عمل خيري ومجرد يعني فقط، لأنه كان لازم يدخل على الجانب التنموي. المنظمات الأهلية في عدن ما كانت وقفت موقف المتفرج أمام البطالة والفقر والحالة التي تمر فيها حياة الناس، فتحول إلى مشاريع تنموية تدريبية تخلق فرص عمل أمام الشباب والفتيات، وأصبح لهم دور كبير الآن في الحياة خاصة في العمل الأهلي. أصبح يعني أعمال كثيرة ورقمية ولها مشاريع تخلق فرص عمل، ونزلوا كثير من الشباب والنساء إلى سوق العمل بفضل الله، ثم فضل التدريب والتأهيل اللي حصلوا عليه في منظمات المجتمع المدني اللي ذات الطابع التنموي. فهذا هو الواقع يعني. لكن في جمعيات بالمقابل ومؤسسات أهلية بدأت بحماس كبير، وبالتالي يعني عندما تفقد يعني شروط تأسيسها أو تواجدها فهذا الحماس ينتهي ويعني تتعثر مشاريعها. فخاضوا التجربة، احنا ما نمنعهم، هم خاضوا التجربة وتعثروا فيما بعد.
0: نعم. طيب بنظرك ايش ابرز الاحتياجات اللي يركز عليها العمل الخيري حاليا؟ ايش ابرز الجوانب اللي يغطيها العمل الخيري حاليا بنظرك؟
3: والله حاليا العمل الخيري اصبح يعني ذات طابع تنموي. العمل الخيري صار الان موسمي. شو موسمي؟ كيف يعني موسمي؟ في شهر اشهر مثلا رمضان، في الاعياد، مواسم المدارس، مواسم عيد الاضحى، هذه تكون فيها الاعمال الخيريه المجرده. الآن العمل الخيري احتياجاته أكبر، يعني يحتاج إلى دعم كبير مشان ينفذ مشاريع تعود يكون فيها عائد لصالح هذه الجمعية أو المؤسسة الأهلية الذي يعني تعمل على تحقيق يعني العائد. هذا هو لصالح تحقيق الأهداف اللي شاءت نقلها.
0: نعم.
3: يعني تكون وصلنا الفكرة.
1: يعني من خلال كلامك يا أستاذ عصام أسفة إذا قاطعتك، يعني أنت قلت يمكن يعني خطر بالي سؤال من خلال كلامك إنه مصطلح العمل الخيري يعني مغيب بشكل الأوضح عند المجتمع، صحيح؟
3: لا ما قلت مغيب، هو تطور. تطور العمل الخيري، لكن العمل الخيري ما بينجحش يا أستاذة إلا بتعاون الجميع. يعني لابد من الشراكة، المنظمات الدولية العاملة في البلد لابد أنها تكون تقدم تمول بعض المشاريع التي تلامس حياة الناس، وأيضا القطاع الخاص لابد يكون في شراكة. والآن في تطور في هذا الجانب، أنا أقول كثير من الأعمال الأهلية والخيرية والتنموية يدعمها القطاع الخاص، فهذا يحتاج إلى بناء الثقة وجدية في العمل الأهلي من قبل الجمعيات والتعاونية، بذا يخلق يعني تعزيز لتمويل هذه المشاريع التي تبنوها شبابنا.
1: نعم. طب هل يلبي العمل الخيري احتياجات المجتمع الفعلية؟
3: طبعا العمل الخيري هو ما يحلش محل الدولة يعني بشكل عام، لكنه عمل مساعد إلى جانب الجهود الحكومية. يعني مثلا بضرب لك مثلا، انا في ايام الحرب الماضيه، الحرب المشؤومه في اللي صارت في عدن، منظمات المجتمع المدني لو شفتي يعني خرجت بكل طاقتها، بكل كانوا في الميدان يعملوا، كان في مجال الاسعافات، في مجال الاغاثه، في مجال كانوا هم اللي في الميدان فعليا يعني، وكانوا هم يعني يحلوا كثير من المشاكل اللي ما كنا نتوقعها والله منهم. فأثبتوا أنهم يعني العمل الأهلي له تاريخ وله جذور عندنا يعني.
0: نعم. طيب إيش أبرز التحديات اللي ممكن تواجه الجمعيات والمبادرات الخيرية؟
3: التحديات والله هي أنه كيف أنك تنمي أو يكون لك تمويل، ما تمويل لمشاريعك، تمويل مضمون يعني ثابت، مش معقول أنا اللي بيدعمك اليوم أو بكرة، قد يكون يجي يوم ما هذه المنظمة أو هذه اللي تدعم أو القطاع الخاص يبطل يعني أو ما يدعم. فلهذا لازم يكون هناك مشاريع مدرر الدخل. مدرر الدخل يعني ثقيل، ومن هذا الدخل يعني ينمو مشاريعهم لتحقيق أهدافهم الأهلية والخيرية والتموية.
0: يعني أنت تشوف التمويل أول شيء.
3: الدعم هذا الدعم. أنت إيش يعني إذا في هي اقتراح جديد نحن والله مستعدين ومستعدين لكل ما يورد، خاصة اليوم اللقاء هذا بيننا يعني بيفتح آفاق جديدة وكثير من المستمعين بيعلقوا عليه. وهذا نحن يحفزنا أننا نطور من عملنا ونشاطنا، وأفكار الآخرين دائما تلعب دور كبير في تحقيق أي مسار.
0: نعم أكيد إن شاء الله.
1: نعم.
3: أشياء أضيف.
0: تفضل.
3: عدد المؤسسات بلغ، لازم أعطيكم الإحصائية دي لأول مرة أطرح فيها.
0: تفضل.
3: بلغ إجمالي عدد المؤسسات والجمعيات الخاضعة للقانون رقم 1 لعام 2001 أكثر من 800 جمعية ومؤسسة أهلية. وأيضا التعاونيات، التعاونيات اللي هي خاضعة للقانون رقم 39 لعام 98 تنقسم إلى جمعيات سكنية عددها أكثر من 220، وجمعيات سكنية وزراعية حوالي 70، وجمعيات سمكية حوالي 25 جمعية تعاونية سمكية. هذا الأعمال التعاونية. وأما الأعمال الأهلية حسب قانون عام 2001 يعني حوالي 800 جمعية مؤسسة أهلية الآن عندنا. فبعضهم يعني من ناجح ومستمر وطور نشاطه، وبعضهم من تعثر نشاطه نتيجة الأسباب اللي قلتها سابقا.
1: جميل جدا. طيب يا أستاذ عصام، هنا أحد المتابعين لنا عم بيسأل، هل اتجه العمل الخيري عبر الأشخاص وليس عبر الجمعيات؟
3: كيف ممكن تعيد السؤال؟
1: هل اتجه أو اتجاه العمل الخيري اليوم عبر أشخاص وليس عبر جمعيات؟
3: العمل الخيري والله هذا مفتوح فيه يا أستاذ. يعني مثلا عندنا العمل الخيري بدوعين مقسوم، جاء بشكل جماعي في إطار جمعية، والجمعية تأسس من 41 عضو أكثر، أو بشكل فردي لو قادر يمول مثلاً رجال مثلاً يقدر شخصي ويأسس مؤسسة أهلية وخيرية كقطاع خاص، يكون عنده رأس مال في بعض الرؤوس يخصص جزء من أمواله لصالح العمل الخيري ويديرها بشكل مؤسسات. هذه ما تشكل لها مجلس أمناء وكذا، ويكون رئيسها هو الممول أو صاحب رأس المال اللي هو هذا، مثلا يكون تاجر أو يكون شركة معينة خصصوا جزء من أرباحهم لصالح العمل الخيري في الميدان. ممكن يجوز يعني في القانون متاح هذا الأمر. بس في دور رقابي لنا نحن كشؤون اجتماعية وعمل.
0: صحيح. طيب المبادرات الشبابية هذه والخيرية يعني أصبحت تسد بعض الفجوات في المؤسسات الحكومية، صح ولا لا؟
3: المبادرات الشبابية شوف هذه ناشئة عادة صغيرة، يعني الشباب يعني أحيانا ما يقدرش يعمل الإجراءات القانونية كاملة وما عندهش حتى قيمة استئجار مقر. يعني شرط قانوني كجمعية أو مؤسسة لازم يكون لها عقد إيجار مقر وحساب لدى البنك. المبادرات الشبابية أصغر من كذا، ممكن يشكلوا في إطار الحي في إطار ده ما نمنعهم شيء.
0: طيب حتى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية ممكن تسد بعض الفجوات في المؤسسات الحكومية، يعني جوانب التقصير ولا لا؟
3: لا ما تقدرش يعني، لأن المتطلبات الحكومية الحكومة تديرها يعني مثلا كمرافق يعني.
0: لا ممكن يقول لك البعض يعني المؤسسة هذه الخيرية أو الجمعية وفرت لي اللي ما قدرتش الحكومة توفره.
3: يحصل، إلا يحصل هكذا أحيانا يعني تكون في مبادرة أو مؤسسة يعني مؤسسة عندها إمكانيات، الإمكانيات هذه ممولة من منظمات دولية. نحن نشوف أي منظمة دولية في تعمل في أراضي في اليمن ما تقدرش تنفذ مباشرة مشاريعها وأهدافها إلا عن طريق منظمة محلية. المنظمة المحلية هذه ممكن تيجي تعمل بعض في بعض المرافق أو ترميمات، بعض الترميمات أو بعض الاحتياجات يعني اللي هي بتشوفها إنها بتساعد على العمل الذي يلامس اللي له علاقة بحياة الناس.
0: أيوة
3: تهملك يعني إذا في بعض المرافق لا احتياج مع يعني يلامس حياة الناس، ما مباشرة يعني على الاتصال، فتقدر تكون المنظمة المحلية تطلب تمويل مشروع معين لهذه الجزئية لصالح هذا المرفق أو ذاك الذي في له احتياج ضروري يعني ما يكون ما عندهش مصادر.
1: نعم. طيب يا أستاذ عصام، يمكن من الأشياء التحديات اللي بتواجه العمل الخيري في بلادنا، وأحد المتابعين ذكرها اللي هو المحسوبية، وهو قال إن هنالك الكثير من الناس يتلقون دعم مرتين بسبب المحسوبية، والبعض منهم لا يتلقى.
3: لا، أنا أفهم إنه ما في دعم من عندنا نحن نقدم لهم. من فين يعني من
1: لا هو بشكل عام بشكل عام يعني
3: ما قراءتنا بالقوانين ما فيش هذا الكلام
1: لا
3: ما فيش هذا هو... كل منظمة حسب نشاطها شو المنظمة اللي تنشأ كلها صفة اعتبارية يعني تمثل نفسها بالنفسها أمام الغير وأمام فهي تروح تقدم مشاريع للمنظمات الدولية المنظمات الدولية هي اللي معها الدعم اللي هي ممولة من الدول الخمس الداعمة يعني ما في دعم حكومي يقدم أو في بها من هذا الكلام
1: لا هو حقيقة هو تحدث بشكل عام بموضوع العمل الخير يعني احنا ما حددنا ان كان منظمة او كان ده لكن بشكل عام هذا هو الحاصل والواقع يا استاذ عصام انه فعلا يمكن العمل الخيري للناس اللي فعلا وجد هذا العمل لها لا يصل الا لايادي قليلة جدا
3: قصديك إنه الجمعية الخيرية مثلاً
1: لا مش الجمعية الخيرية أنا بشكل عام أتكلم أنا بشكل عام العمل الخيري إن كان تقوم في جمعية أو كان تقوم في أشخاص أو بشكل عام يعني هذا من أبرز الأشياء السلبية فيها المحسوبية
3: محسوبية في أي مجال بالضبط
1: على ما يبدو انك ما افتهمتك
0: بحاول اشرح لك السؤال اكثر هي قصدها انه يعني في مؤسسات او منظمات او ايا كان في العمل الخيري ناس تعطي لناس لانهم يعرفوهم او وساطات زي ما يقول لك يعني هذا الشيء منتشر في العمل الخيري ولا لا يعني هذا مثل ما نقول فساد
3: يعني ايوه انا ما اقدرش اقول لك ايوه او لا لانه ما وصلتناش اي شكاوي واحنا نتمنى اذا توصلنا شكاوي عشان نعالجها يعني مش نعاقب نعالج
1: طب انتم معاكم ارقام يعني المستمعين الان عم بيستمعوا لكم ارقام علشان البلاغات شكاوي وما الى ذلك
3: اي واحد يجي للمكتب يقدم شكوى اي شخص مفتوح مكتبنا مفتوح واصل
0: وين مكتبكم هذا عشان يسمعوا المستمعين
3: فين مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل اللي هو خص محافظة عدن اللي في كليتر في خصاف بقارب التأمينات والمعاشات ورقم المكتب حقنا 2515565 مفتوح
0: تمام جميل ان شاء الله يكون المستمعين اخذوا الرقم
3: ان شاء الله والله الحلو في اي شكاوي نرحب يعني احنا مكتبنا مفتوح لهذا مثل هذه الاشياء يعني اذا في محسوبيه نحن نتصل بالجهال اقول لهم في شكوى عليكم كذا ردوا عليها
0: حلو جميل
3: والله يعني يمكن ما وصلتش ولكن عن طريقكم الان فرصه كويسه نحن نوصل مثل هذا
0: اكيد ان شاء الله يعني هو اغلب الناس اي اغلب الناس يقول لك يكونوا متخوفين يبلغوا يكونوا متخوفين يتكلموا
3: لا يتخوف ولا اي حاجه في كامل سريه يعني يبلغ يقول لنا جمعيه كباب فلان كذا انا بقول لهم ما يعني احنا بنخلق عندنا يعني مشكله لا احنا بس بنبلغهم انهم في انهم امام المجال وهذه هي رقابه المجتمع هذه اللي الرقابه اللي احنا نحن دورنا الرقابي شوف انت ما سألتناش كيف تقوموا بدوركم الرقابي والاشرافي في المادة 6 في القانون أيوه. انا بقول لك نحن لما نقوم بدورنا الرقابي والاشرافي نحن ما عندناش امكانيات نحن ننزل ميدانيا دائما لكل جمعية ولكل مستوى يعني حتى ما عندناش يعني امكانياتنا ممكن ضعيفة جدا فهذا في صحتي طريقة كويسة تعلمناها حتى أيوه. خارج انه في رقابه هو في ترخيص صح انت بتجي تجدد ترخيصك في بدايه كل عام انا بطلب التقارير اذا راس مالك كبير بطلب محاسب قانوني بطلب التقارير بس طلع على التقارير اذا الماليه في المحاسب يدقق فيها انا اشوف كيف الصرفيات وكيف الايرادات اذا الصرفيات كلها صدرات في مواصلات في حوافز في اثاث فهذا انا جانب سلبي عندي لكن إذا التقارير الصادرة اللي الصادرة هي يعني تتعلق بتحقيق أهداف اللي إنشاءات نقلها هذه الجمعية أو المؤسسة، فهذا جانب إيجابي يعني. فهكذا رح نراقب، وعنا أيضا علاقات مع البنوك، مع الجهاز المركزي للرقابة. البنك يغلق أي حساب نهاية كل عام، ما يجددش إلا بالفتح من مكتب من الجهة الإدارية المختصة كمكتب شؤون اجتماعية وعمل. ليش؟ عشان نحن نراقب إيش الإيرادات والصرفيات وإيش الصعوبات اللي واجهتهم وإيش الحلول اللي يعني أي جمعية أو مؤسسة هي بتخدم الناس بتقدمها في لها مخرجات سلامة حياة الناس، أنا بوقف معها وبخدمها. فهذا أنا الشيء أوضحه لك.
0: نعم جميل.
1: طيب يا أستاذ عصام، كيف يمكن تعزيز الشراكة بين الحكومة والمنظمات والقطاع الخاص والمجتمع؟
3: القطاع الخاص الآن الشراكة في تقدم، شوف يا مستمر. القطاع الخاص دائما خاصة الشركات الكبيرة وال ما قدرت أذكر أسماء لأنه بعد نسي واحد ثاني. لا
0: لا لا،
3: في تقدم تطور كبير في القطاع الخاص مع البنيات الأهلية اللي هم يدعمون مثل هذه المشاريع، مشاريع يعني تدريبية، مشاريع إغاثية. وعلى رأسهم بس بقول لك مركز الملك سلمان يعني يقدم خدمات كبيرة كثيرة. ونحن أيضا نقوم بدور كبير. ليش؟ لأنه لدينا الآن توجيهات يعني واضحة من معالي وزير الدولة محافظة عدن، معالي الأستاذ عبد الرحمن شيخ، مهتم اهتمام كبير.

0: بل هذا نحن أصبحنا مش أوصياء، نحن مش أوصياء ولا سيف مسلط على رؤوس منظمات المجتمع المدني. نحن لنا جانب قانوني، قانون رقم 1 لعام 2001، لنا سقف معين للإشراف والهذا، وفي عندنا مواد في القانون والله فيها ميزة أحسن من أي مكان ثاني، بس ما تنفس كله. يعني مثلا في إعفاءات جمركية نحن نعطيها 100% إذا بتدخل أدرية مساعدات تمام عبر منظمات في المجال الصحي، أو أحيانا تدخل يعني أدوات ثانية زي مثلا ملابس ولا ألعاب أطفال أو مواد، هذه نحن نعطيها إعفاء كامل.
1: أيوة.
0: اللي هي مسموح فيها. وأيضا نعطيك المادة 40 في القانون تخفيض 50% من تعرفة الكهرباء والمياه بالشريحة المنزلية لمقرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهذه واحدة من صعوباتنا للأسف أنه الكهرباء والمياه ما خفضوش ما تلزموش بالمادة دي اللي في القانون. فهذه المادة شيء تفعيل، شيء يعني أنه كيف نوصلها إلى أعلى السلطات، نحاول دائما نشير إليها في تقاريرنا أنه الجمعيات والمؤسسات يعني يشكو أنه ما خفضوا لهم شو بتعرفها.
1: أيوة
0: 50% من إجمالي الاستهلاك فقط، بالكثير لو ساعدوك بيحولوا لك من شريحة تجارية لا منزلية فقط، لكن ما يخففت 50% حسب القانون.
1: نعم
0: بس هذه الأشياء يعني.
1: نتمنى أكيد أن تحل هذه الإشكالية، ونشكر تواجدك معنا الأستاذ عصام وادي، مدير إدارة الجمعيات والاتحادات التعاونية بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا وعلى وقتك وعلى جميع هذه الإجابات الوافية. شكرا.
0: عفوا عفوا، إن شاء الله لنا لقاءات قادمة كثيرة
2: إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا أستاذ عصام.

0: وعدنا لكم وحدتنا المستمعين إلى المساحة التفاعلية الخاصة بكم. وسؤالنا التفاعلي لهذا اليوم يا يزيد يتحدث عن ما رسالتك لكل شخص قادر على مساعدة الآخرين لكنه لم يبادر بعد؟ يمكن للمستمعين المتواصلين يتصلوا علينا عبر الأرقام يا يزيد
1: 7-8-1-9-5-2-1-2-1 أو 02-38-7913.
0: نعم، أو كتابة رسالة في الواتساب أو بثنا المباشر في الفيسبوك. ومعنا اتصال. يا صباح الخير.
2: ألو، يا صباح الخير.
0: يا صباح العافية والسرور.
2: أهلا يا ديانا. أهلا يا يزيد.
1: أهلا وسهلا.

0: لنا.
1: كيفك يا خالة؟
2: بخير إن شاء الله. تمام يا حبيبي، صباحكم خير وشكرا لمواضيعكم المهمة جدا، وبالذات اليوم هذا تطرقت له موضوع حساس جدا ويحتاجه كل واحد داخل هذه البلاد. فأني مثلا يعني في ناس يعني ما تنتظرش هذا الدعم من المنظمات، من حقوق إنسان، من ومن أنت قادر تبادر بشيء أعمله، أنت أول خطوة أنت أبدأ بنفسك يعني اللي قادر يعمل حاجة.
0: أيوة.
2: فأني مثلا عن تجارب، أني مثلا عن تجارب لي حوالي 3 أو 4 سنين بشكل خاص وشخصي،
1: ما شاء الله
2: عمل بشكل خاص وشخصي وبدون تصوير وبدون نشر وبدون أي حاجة. يعني لقيت نفسي مثلا إذا تصفعت الفيس فألاقي يعني فألاقي مثلا حد يسأل أو واحدة أو كذا، مثلا آخر مرة لما واحدة قالت إن حرق العفش حقها وحرق بيتهم مش عارفة إيش، وهي كانت على مقبلة على الزواج. فأنا يعني بعلاقات الاجتماعية على محيط صديقات خوات محيط الاجتماعي البسيط هذا أبدأ أتكلم يعني مع الكل في المساعدات وكذا. يعني مثلا الآن نحاول نساعد، فالآن مثلا يعني مع افتتاح المدارس لقيت أكثر من واحدة من يعني لما نجلس يعني في لما نجلس في خرجاتي مع الصديقات والخوات وكذا أسمع شكوى كثير عن إنه مثلا في أسرة فقيرة، في بنت ما فيش معاها كذا ما فيش معاها كذا. فأجتهد باجتهاد شخصي كنت لي 3 سنين. الآن ضمت معي واحدة دكتورة جزاها الله خير كمان في هذا ال إيش يقولون؟
0: العمل الخيري.
2: العمل الخيري، شكرا يا زيد. أيوة انضمت معي للعمل الخيري. مثلا أني مثلا طالبين مني فساتين للثياب للمدارس بنات فقيرة صغيرة في تامري. فأني أروح يا ديانا مثلا عندي خياط معين، يا أما أتكلم معه يعني خياط إنسان أعرفه معرفة شخصية من سنين أنا أروح أي حد يعني
1: نعم،
2: يا أما يا أما أشرح له الموقف إنه أنا كذا محتاجة 2-3-4-5 أيام مدارس أشتريهم منك. فلما ندري إنه بعمل خيري يقول لي خلاص، وأنا يا أم حمزة بتشارك معيك بالخير في النص بالنص يعني.
1: ما شاء الله حلو.
2: أيوة. فكمان لما نعيه مثلا الملابس حاجة كذا، والله يا ديانا مش شرحت الملابس يعني، حتى والله أحيانا نقول إنت لنتين إحنا الحريم يعني إحنا قبل رمضان نشترين زي القلاصات والصحون وكذا، صح؟
1: أيوة
2: أيوة. فنحن يعني القديم نركنه عشان نستخدم الجديد. فاللي ركنته هذا نعمله بطباق ببوكس كذا ورتبه أيوة وأشوف من اللي محتاج ونوزع. يعني شوف حتى مش شرط ملابس مش شرط أكل، يعني أنا على مستوى لبس أكل كتب أي حاجة. يعني اللبس هم يجوني من خواتي من صديقاتي من جيراني، عندي ماكينة في البيت أعدل فيه ويتصبن ويستوي ويتقدم للمحتاج يعني بالناس اللي أنا أعرفهم أو سمعت عنهم بصفة شخصية يعني. أنا مش بتوسع على مستوى يعني ده اجتهاد فردي. فأني أقول بسؤالكم التفاعل أنتوا يعني أقول لأي إنسان ما حاولش إنه يبادر سياريتي بادر حتى ولو ب1000 ريال من نفسه، مش شرط تدخل جمعية مش شرط تدخل مؤسسة مش شرط تدخل أي مكان. أنت لو بتبدأ تعمل هذا الحافز صدقني بتخرج اليوم وبكرة معك لقاء وبعده معك أسرة وبعده معك أصدقاء بتتكلم بتتكلم وبتتطور. أنا من 3 سنين لما بدأت كنت لوحدي وكنت يعني باللي أقدر عليه، الآن خلال 3 سنين هذه ما شاء الله غفريك توسعت لأنه دائرة معارفي كبرت.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله.
2: أيوة دائرة معارفي كبرت وغفريك دخلت الآن معي أستاذة جامعية جزاها الله خير وتوسعنا كثير بهذا النشاط
1: فعلا.
2: فأنا أتمنى من كل إنسان قادر يبادر يبادر ليقول ما فيش معي باللي تقدر على، حتى لو اشتريت دفتر أو كتاب لحد محتاج حتى قلم الرصاص. فالأجر سبحان الله أني أشوف أنه هذا شيء تجارة رابحة مع الله.
0: أكيد جزاك الله خير طبعا
1: وإحنا نحييك يا أم حمزة أنت نموذج. الله يعطيك العافية.
2: الله يحفظك يا ديانا.
1: الله يعطيك العافية.
2: بس حبيت يعني أوضح هذه الصورة لأنه علشان الناس تجلس تنتظر المؤسسات والجمعيات والمنظمات يعني في ناس كذا زي ما قلت السؤال اللي هو ما فهموش زي ما قلت يعني يسمع كل حاجة واسطة كل حاجة معرفة.
1: أيوة.
2: فأنت حاول على قد ما تقدر يعني. وتحياتي لكم صباحكم جميل.
0: شكرا جزيلا.
1: صباحك أجمل وتحية، وأنا بوجه لك تحية فعلا على جهودك الشخصية فعلا يا زيد. لما يكون هناك في نماذج المجتمع بيتشجع ويبادر على قدر ما يستطيع.
0: يا ريت منها ألف.
1: أيوة.
0: لو منك زي ما أم حمزة يعني
1: أي حاجة في البيت، ممكن مش ضروري فلوس، ممكن أي شيء أنت في البيت أنت ما عاد تشتري غيرك ممكن محتاج له، فأعطي عادي يعني. الدنيا سهلة، بس أهم شيء أنه بنيتك. أنا اتصال نقول ألو يا صباح الخير. راح الاتصال يا ناصر. ألو يا صباح الخير.
3: يسعد صباحكم بخير
1: وعافية. ويسعد صباحك يا عوض، إن شاء الله تكون بخير.
3: ان شاء الله وانتم بخير وسلامه ان شاء الله. يزيد زيانه والمخرج ناصر،
0: اهلا وسهلا فيك.
3: وتحيه لمحمزه، بصراحه ما قصرت يعني على الواجب اللي تقدمه.
0: نعم،
3: انا بصراحه اشوف المشاريع الخيريه هذه يعني الخاصه اشوفها كثير في لحق يعني مثلا عارف ناس نشتري منهم حقين يعني. أيوه. يجيبوا حقين ولا ما
1: ايوه خوفتنا من الصباح يا
3: ايوه ما شاء الله حقين نقي. وبعدين انا يعني عقدنا منظمه وشعرنا ندعمهم بالواح شمسيه وتلاقي عشان تحفظ اللبن هذا اللي يبيعوه الحقين. وبرضو عرف مشروع في قريه صاحب بقاله يعني اطفال في القريه والناس محرومين من السكريم برضو. نفس الخبر، حصل دعم عن تلاقه وبرضه السلك، وعد دعم شخص انه يوفر سلك لهذه القريه.
0: حلو.
3: لان في لحق، في لحق صراحه معانا اشد من العدن.
1: ايوه الحال.
3: انا مره سمعت سند هناك تتكلم عن السايت تقول تقريبا باليوم ب 2000 ريال اشتروا.
0: 2000
3: واو برضه. والمسافه يعني اذا شخص يخرج لازم فلان ونص سمعه وفلان ونص سمعه وفلان ونص سمعه يعني كان معانا معانا. الان بدات توفر يعني بسبب افعال الخير بسبب ذا بدا يعني زي ما تقول في نقاط غريبه لبيع الثلج. وبرضه مره في مشروع عندنا في دار سعد يعني واحد دعم حرماه بسبب زي ما قال حمزه شهوة حريم، بنت خياطه يعني عندها خبره بالخياطه وقسم عندها امكانيات تلم هنا.
0: ايوه.
3: كلموا شخص وهذا الشخص ما شاء الله وفر لها ماكينه خياطه والان طلب الله عليها.
0: جميل حلو.
3: فالمشاريع هذه تدعم الناس البسيطة الناس المحتاجة، ونتمنى تكون يعني بزيادة.
0: أكيد نتمنى هذا كمان. أكيد.
3: وأشكركم جدا على هذه الموضوع اللي ناقشته اليوم.
1: وشكرا لك يا عوض على تفاعلك أكيد معنا كل صباح، وإحنا نسعد باتصالاتك وبرسائلك. اتصال آخر يا صباح الخير. يا ميت هلا وغلا.
4: يا صباح الخيرات.
1: يا صباح الانوار.
4: يا ميت اهلين وسهلين.
1: يا ميت هلا
4: وكمان يا مرحبتين.
1: مرحبتين
4: تو. تحيه لك يا انا، تحيه لك جديد.
0: يا مرحبا حياك الله.
4: الله يحييك. بدنا نحكي.
0: احكي
1: تفضل.
4: لساته ما حكينا.
1: ايه
4: تحياتي لكم يا طيب. شوف بقول لكم ايش معانا معك يا ديانا، انت تحكي الرجال ما يعرف مين.
1: مش عارفة حسيت انه ما اتهم للسؤال فعدته مرة اخرى. ف
4: المحسوبية يعني
0: وساطة. ايوه.
1: مرة ثانية بعطيه الفيتامين واو.
4: اول حاجة ليش يتحرب من الاسئلة؟ ليش ما يقولوا الصراحة دون المسؤولين؟ ليش ما ينطقوا ويتكلموا؟ يعني هو الان يتكلم من مصدر مسؤول بانه الشغل والعمل يعني الجمعيات والمؤسسات ومش عارف ايش. فين دور الدولة؟ فين دور الدولة؟ الدولة ما عليش دور؟ يعني انتو تركتوا المواطن يستلموا جهات ثانية خاصة؟
0: علينا. هو متخصص تحديدا في إدارة موضوع الجمعيات، هو مش مسؤول عن هذا الجهة يعني، فتهم لك؟
4: كإدارة يا أستاذ.
0: أيه.
4: كإدارة وإدارة العمل هذا وشراف ورقابة. على الأقل الدولة دي مهمتها. الشيء الثاني بالنسبة للتعاونيات، التعاونيات إلا من رحم الله يعني الشغل مش مضبوط 100%. مش مضبوط 100% يعني تروح المساعدات هذه بجانب آخر من هالمحسوبية زي ما قلنا ويعني وهاتلك من ضمنها. ولكن نحن نفسي دعم تدريب شبابي زي المشاريع الشبابية، فردي فردي على الأقل بيقوم بنفسه وبيشتغل. لازم ندور مجموعة ولازم ندور جمعية ولازم وشغلة وزادوا عقدوها، يقول المسؤول هذا اسمه وادي حسام وادي، يقول انه يعني شروط انه محل إيجار وشروط انه ضمان بنكي. من بين بيجي ما هو لو معه ضمان بنكي يا أستاذ الله يخليك كان فتح له مشروع نفسه ولا عاد احتاج لنا ولا احتاج لكم. لهذا يركزوا على المشاريع البسيطة هذه الفردية وهي بتنشط شوية شوية وبتتوسع، يقدموا لها النص، يقدموا لها المشورة، يقدموا لها قدر ما يستطيعوا وبينتشر الوضع بيتحسن أفضل وأحسن وإلى الأمام. لكن أنه لا رقابة لا متابعة لا مش إذا كان المي ما قدروا شيء يقدروا لهم 50% من المي والكهرباء بين عاد بيصلحوا دولة دي دولة ما تقدر تصلح كذا ما تقدر مشكلة. شكرا.
1: لحظة سؤالنا التفاعلي وين رايح؟
4: إيش السؤال؟
1: ما رسالتك لكل شخص قادر على مساعدة الآخرين لكنه لم يبادر بعد؟
4: والله نحن ما نقصر والناس ما تقصر ولكن ظروف الناس صعبة وتحاول قدر ما تستطيع. في ناس برضو يعني يفتحوا انه يعني هذه يعتبر تقليل من قيمته لما تعطيه لشيء مستخدم ناس يعني تحنبه. لهذا نحن نخصص مكان معين هكذا ما بنقول فين مكان معين هكذا اللي محتاج حاجة يروح هناك الواحد يجزاه الله خير معه حاجة صغيرة هكذا اطرح الثمن اللي انت مش محتاج له هذا المكان واللي محتاج يجيش. لكن نحن بعض الأحيان لما تعطي كذا يد بيد بعضهم يتحسسوا خاصة بالكماليات
0: أيوة
4: في الملابس وكذا نجنبوا الإحراج والتحسس
1: فعلا
4: لأنه نجي تقلل من قيمته ما نسليش مع الجنة فأنا بحطها في هذا كلمات. لكن بالنسبة للمواد الغذائية نعطيه مباشرة ما في شيء بإحراج ولا في شيء تقليل في قيمة البنية. لكن بالنسبة للكماليات من الملابس والأحذية والشنط أكرمكم الله نطرحها في هذا المكان والمحتاج في كله كما أنه هذا صاحب المحل عنده فكرة إنسان كبير جدا عنده فكرة في كل من حوالينا الحي يعطي
0: حلو
4: من جاب ما يقول من صلح ما يقول المهم يعطي أنت محتاج كذا كذا يعطي عنده فكرة كم عدد الأولاد كم كذا كم كذا ولا ونحن نقدر علينا
0: حلو حلو
1: شكرا
0: لك على هذه الكلمات وعلى هذا التفاعل.
1: أنا يمكن مع جزئية اللي قال الأخيرة فعلا إنه الشخص اللي بده يعطي إن كان فرد أو إن كان مؤسسة أو جمعية ما بيجدع للصور الكثيرة وإنه أنا أعطيت وسويت.
0: أيوة ذكرنا ببرنامج كان يجيب السعيدة
1: بغض النظر عن البرامج بس فعلا الأجر راح طار بها أنت يعني بتدخل أجر وتخرج فرح الأجر
0: تصوروش الناس كثير
1: يا بالضبط. معنا اتصال نقول ألي يا صباح الخير.
5: ألو صباح الخير معافية كيف
1: صباح العافية على قلبك يا خال احنا الحمد لله وانتي
5: الله انتي وزيان كما تكونوا بخير يعني احنا عن الدعم في جمعيات كل منظمات يدعمون هنا اصحاب الخياطة اصحاب الله لكن في علاقات محسوبية انا عطل في محسوبية الناس دحين هذه يعني بتدخل في ده في أمطار والناس السقوف حقها رايحة
1: أيوة.
5: فين يعطوه من مجاملات تبقى أنا الحين حق السقف فلا تصورنا على مياته ولا حاجة لا تتشور من ثمان شهور وفي اللحوم بيوت يعني ما في باش حاجة تستلو بيوت يعني في محسوبية كثير الناس أما حتى أصحاب الشنط ما دعموا كثير للناس يعني التجار والله هذه أصحاب الجمعيات مدارس يعني ناس مش معاهم رواتب مقطوعة ما فيش دعم. أما في الخياطة أحيانا بيقدم أو يسجل في يعني يعطوا ماكينة ويعطوا بس ما فيش دعم يعني الباد أو شيء بتخيط بتصدر يعني السوق في بعضهم يعني على حسب ما يجي له الخياط. ألو
1: أيوة يا خالة أيوة. أحنا معاكي
5: ونحن صراحة ومديري الدار سعد الماي عندنا أسبوع يعني ما فيش ماي ولا قطرة يابسة ولا المأمور هو يكون مسؤول على كل حاجة على حق الأمطار الجدران الناس يشكو قالوا لي لما تتكلمي بالإذاعة الجدران بتروح لي تحت يعني الناس بعد ما تسوي المصايب بعم بيقوا ينقذوا لقد لي ما تقولي حي حي
1: فعلا المماطلة والتأخير
5: احنا ما نسوي واجب ما نتكلم لا يقوع عن مرضى ولا يدعموا مرضى ولا عدد المنظمات دي حق بصمة عادة يصرفوا كذا لحين عدم كذا يعني وقف والله تستر علينا. أيوة المهم إحنا نسيب الرواتب لاستمرت الرواتب عاش كل شيء بشهر الإنسان بيعرف كيف يدبر نفسه
1: فعلا. ألو. طيب يا خالة معاكي.
5: أيوة والله إن الرواتب لاستمرت حتى لها قليل ها بيكون ما فيش عنده صعوبات يعني بيشتري من نفسه
1: بيعتمد على نفسه
5: يشتري العيالة من نفسه كم ما فيش يعني دولة ما فيش ولا داري بحاجة يعني. المحسوبية هي عندنا المحسوبية هي رقم واحد عندنا داخل عدن داخل اليمن كلها بجد. يلا الله يعطيكم العافية وشكرا.
1: والله يعافيك يا خالة وإن شاء الله صوتك يوصل موضوع المي الجهات المعنية يعني
5: ان شاء الله باذن الله الله يحفظكم مع السلامه
1: ويحفظك يا رب. اتصال اخر يا ناصر.
0: اذا ننتقل الى التعليقات.
1: ناصر ضيع اتصالك فنذهب لقراءه التعليقات او حاب تقول حاجه يا يزيد قاطعتك انا
0: والله حابب اقول يعني لكل الناس اللي تشوف انه في محسوبيه بالمنظمات والمؤسسات انا صراحه اتفق معاكم انه في ايوه لكن مش الكل احنا دائما نحاول
1: انه الكل ما يمشوا علينا
0: ايوه ما نعممش دائما على الكل وما نخلص ما ناكدش على منظمات كامل. في منظمات ما نحتاجش نذكر اسماء فعلا هي تقدم خدمات وكثير ناس معتمده عليها بشكل كبير يعني من حياتهم سواء من راشن من مواد غذائيه من حتى فعلا. اشياء بسيطه للمطبخ يعني لا زالت متوفره والعمل فعلا. الخيري لازال مستمر يعني حتى في مبادرة شبابية والله يعني مفش كثير كثير يعني لو هاي الساعة الدلك الآن كثير يشتغلوا بس ما يظهروش ما يتصوروش انت ما تدريبهمش بالصور بالنت يعني تلاقي أثرهم لما تسأل الناس يقول لك مبادرة الفلانية تقول دي مبادرة ما سمعتش عليها من قبل لكنها موجودة لكنهم ايش يعني يشتغلوا بالكتمان يقدموا الخير بدون ما ينتظروا صور ولا إعلام ولا بهرجة وغيره من هذه الأشياء يعني وفي ناس يعطي لك أبسط الشيء يعني قليل دقيق يعني وجزاه الله خير أعطاك قليل دقيق بس بيصورك 60,000 صورة وبينزلك بكل القنوات يعني فدائما لما نعمل العمل الخيري نراعي مشاعر الناس يعني في العمل الخيري دائما تراعي الشخص اللي أمامك المتضرر تراعي مشاعره تسأله هل هو فعلا شيء تصور هل أنتم أصلاً تسألوا الشخص قبل ما تصوروا إنه أغلب المنظمات لا الصراحة ما يسألوش للأسف يصوروا الواحد خلاص إحنا عطينا لك أنت ملزم تصور اسألوا الناس يعني هذه وجهها الكلمة للمسؤولين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات إذا في حد سمعنا الآن حاولوا تراعوا مشاعر الناس اسألوهم تحب تصوري إذا لا شرحي لنا ببساطة كذا طيب نغطي وجهك طيب بنشوف طرق ثانية لأنه في منظمات بيقول لك الآن احنا ملزمين نعمل صور علشان نثبت للجهة المانحة لان احنا سلمنا فلان الفلاني تعملك برضو في عمل مؤسسي صعب وراء هذا الشيء لكن برضو الوسطية هي الحل
1: فعلا ودائما انا بنوه هنا على موضوع خصوصية او احترام خصوصية الآخرين هذه أيضا من مبادئ وشرف العمل الإعلامي مش معناته إنه معك كاميرا بدك تنزل وتغطي وتصور أي حاجة بس مشان يظهر انه انت فعلت وفعلت في النهاية يا يزيد انه العمل الخيري ما يتبلورش ويتكون تحت مسمى منظمات جمعيات مبادرات انت نفسك يا عزيزي المستمع اذا كنت قادر وترى ان هنالك ناس محتاجون فبادر بالاشياء البسيطة مش ضروري انه لازم ما يكون معك مؤسسة ضخمة عشان تعطي لا بالعكس يعني اشياء بسيطة جدا تفرق زي ما ذكرت
0: حتى انا يعني انا عن نفسي انا عضو في مبادرة شبابية عملنا الخيري ايش نوزع كتب ثقافية كتب معلومات نوزع على الشباب الطلاب في المدارس والجامعات يعني يشوف مبادرة بسيطة جدا لكن لا اثر يعني نثقف الشباب
1: فعلا. نذهب الآن لقراءة تعليقات أصدقاء البرنامج الذين لم يستطعوا الاتصال بنا ولدينا هنا أم يزن. أم يزن طبعا قالت لنا مقترح أو رسالة فبتقول السلام عليكم إلى صباح عدن الغد الأستاذ يزيد والأستاذ ديان والمخرج ناصر وكافة الطاقم صباحكم رضا من الرحمن وصباحك رضا أيضا يا عزيزتي. هنا مقترحي خارج موضوعكم والمعذرة منكم ولكن للأهمية إلى وزارة التربية وللقائمين على المدارس الأهلية لماذا جدول الصف الأول ثانوي هكذا أوفر. 6 حصص والله هذا جدول ثانوي، لا تنسوا أن هؤلاء الكاكاتيك، مش عارف إذا نطقت الكلمة زي، الناس عايشون في بلاد الأزمات والأوضاع فوق المزرية، لا ينام مثل الأطفال، العالم لا يأكلون مثلهم، لا رجال لا تقارنوا أطفالنا ببقية أطفال العالم لأننا غير في كل شيء. أثار حفيظة طفل الصف أول يبكي في الفصل أثناء تفقدي لحفيدي ويقول أريد أروح، وعلامات الإرهاق والتعب تبدو في وجهه ويتصبب عرق في إحدى المدارس الخاصة. كنا في زمن الجميل، صف أول 4 حصص فقط، مراعاة لنفسية الطالب حتى لا يكون عليه ضغط في الدراسة. اتقوا الله في فلدات أكبادنا، اتقوا الله في هؤلاء العصافير. أنا غيرت الكلمة معليش، فإن شاء الله يعني رسالتك توصل جهة المعنية. يعني فعلا 6 حصص، وبالأول والأخير يا أم يزن، الطفل إذا كان تعب أو حاجة فيمكن من الأهل أو في حاجة أو ما قدرش ينام أو شيء، فمش عارفة أنا والله، بس أنا قرأت الرسالة.
0: نعم، أيضا لدي تعليق هنا من الفيسبوك في البث المباشر. أبو خالد حلصم يقول شي اليوم في برنامج مع الناس يا يزيد، قصدك صوت الناس صح؟ لا حاليا بيتأجل لفترة قصيرة، وأكيد بعود لكم بالبرنامج وبحلقات جميلة. وكمان أبو خالد حلصم يقول قد تأتيك السعادة دون أن تعرف السبب، ولكن تيقن أنها قد تكون دعوة محب. صباح السعادة عليكم ديانا سلطان، يزيد سيف، ناصر فايز، ليان صالح، وطاقم راديو عدن الغد والمتابعين الكرام. صباحك خير ونور وسرور أبو خالد حلصم، وشكرا دايما على تفاعلك معنا، أنت من الأوائل دايما، شكرا.
1: نعطيك نهاية السنة شهادة يا أبو خالد.
0: لازم
1: فضل لك متابعنا. أماني الحامي عم بتقول اللهم في كل صباح تصبح فيه أنفسنا مؤمنة، فأكرمها بعظيم غفرانك ويسر طريقها وسخر لها الطيبين من خلقك. اللهم اشرح صدورنا بذكرك ولا تجعل في يومنا سوءا إلا دفعته ولا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. صباح الخير، صباح على ديانا وجميع المتصلات المراسلات وطاقم الإذاعة من أماني الحامي، وإحنا عم نصبح عليك يا أماني، وشكرا على رسائلك الجميلة.
0: وأيضا لدينا شكري باج سير، ونهديكم ورد الصباح، لعل عطره يحمل لكم شيئا من السعادة، ولعل ألوانه تزرع في يومكم فرح لا يذبل. فبعض القلوب لا يليق بها إلا الورد، ولا تليق بها إلا الكلمات الجميلة. أنا صراحة انحرقت وأنا أقرأ. صباح الجمال والسعادة والأمل ديانا يزيد ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا. تحياتنا لك أكيد. شكري باجوسير كمان، هو دائما متابع لنا، تحياتنا.
1: وشكري كمان، انتظرنا لنهاية السنة بقاع شهائد. وصباح الخير لمن ردوا علينا، أصبح بجمالهم ما يكون مجرد ابتسامة وقلب نظيف ونفس راضي، هكذا نعيش جمال الحياة. مهما كان أصبح جميلا فأنتم كقطرات الندى على الورد وتزيد جمالا. صباح الخير لمن يزرعون الورد في طريقنا بابتساماتهم، ديانا يزيد والأستاذ المخرج ناصر، وتحياتي للخالة أم حمزة وكل المستمعين الكرام، وأكيد هالرسالة من أذكار من العند. شكرا يا أذكار.
0: أيضا لدينا تعليق من في البوستر، دكتور سامي محسن النقيب يقول أينما حل الإنسان أزهر الأثر وصار العطاء غيثا يروي قلوب العالمين. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. أكيد كل أثر طيب نتركه في حياة الآخرين كلمة طيبة، مساعدة، إتقان للعمل أو مبادرة تصنع فرقا، فلنجعل الإنسان خلقا نرافقه في كل تعاملاتنا وأعمالنا. يصادف اليوم 5 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للعمل الخيري أو اليوم الدولي للأعمال الخيرية. بهذه المناسبة هنالك دراسة طبية مفادها أن هرمون السعادة الدوبامين الذي يفرزه المخ وجد بأعلى النسب لدى الأشخاص المرتبطين بشدة العمل الخيري والتطوعي. كن أحدهم وعيش سعيدا. شكرا لك دكتور سامي محسن النقيب على هذه الرسالة الجميلة صراحة،
1: إن شاء الله نكون مثلهم يا
0: يعني
1: رب سعادة.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا.
1: زميلنا نعم زميلنا صديقنا فؤاد أبو خاطر من العناد صبح علينا، صباحكم جميل مثل قلوبكم وطيب مثل حضوركم، صباحكم راقي مثل أخلاقكم ورائع مثل إطلالاتكم. صباح الخير يا ديان ويزيد، صباحك فل يا ناصر. المبادرات ضرورية جدا في كل المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، وعم بشكرني وأنا عم بشكره. شكرا يا فؤاد، ولكم جزيل الشكر والتقدير. فؤاد أبو خاطر تبن العناد، يسعد صباحك وأيامك يا رب.
0: أيضا إخلاص ناجي تقول معلقة ترد على السؤال التفاعلي، رسالتها هي إذا كنت قادر على مساعدة غيرك فلا تتردد، فخطواتك اليوم قد تكون طوق نجاة بكرة. العطاء لا ينتظر، فبادر اليوم قبل أن تحتاجها غدا.
1: نعم، يسعد صباحك يا إخلاص. وهنا فارس العبادي، صباح الورد لمن يصنعون للنهار معنا ولمن يبدون من أغصان الورد وتمتد حتى قلوبكم البيضاء، فأنتم الذين تمنحون الأيام نورها ويشبه حضوركم أول نسمة هواء بعد الفجر. يا سلام، خصوصا اليوم يا فارس، اليوم الهواء فظيع في الصباح، هادئة دافئة وتفتح في القلب بابا للطمأنينة. صباح الخير لكل من يزرع فرحا ويترك أثرا نعما في الأرواح. صباحكم نغمة تروي القلب وبركة تنثر مثل ضوء الشمس على نوافذ البيوت. ويسعد صباحك يا فارس.
0: ونقرأ آخر تعليق خلاص عشان الوقت. صباح الخير على الكل. حسين السلمي يقول صباحك بخير أيضا.
1: نعم، وهنا عبد الواحد محمد عندي، اللهم اجعلنا ممن حمدك فزدته وشكرك فأكرمته ودعاك ودعاك فأجبته. صباحكم الله بالخير والبركة، وصبحك الله بكل خير وبركة. ونوجه تحية لأم قاسم وحنين عم بتابعنا، والصباح علينا، يا صباح الخير، سقى الله أيامكم بزهور الفرح والأمل وسكب في أرواحكم فيضا من السعادة الدائمة، أسعد الله صباحكم وأسعد الله أيامك وأوقاتك بكل خير. وأكيد خالة أم حمزة عم بتصبح علينا، وأكيد هي اتصلت لنا وقالت لنا بإجاباتها لموضوعنا اليوم. وأعتقد أنه أنا حاليا خلصت كل التعليقات، شكرا جزيلا لهؤلاء الأصدقاء الرائعين.
0: نعم، شكرا جزيلا على تفاعلكم اليوم معنا جميعا، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عدن هذا الصباح عبر راديو عدن الغد. كنتم تستمعون إلينا، وأكيد معنا كمان حلقة بكرة وبعده وبعده وبعده، دايما معاكم يعني هنا إن شاء الله مع الزملاء الآخرين. فدائما انتظرونا بمواضيعنا، ودائما نورونا باتصالاتكم، يعني احنا نكون سعداء دائما لما نفتح لكم مجال تعبروا وتتكلموا، لان هذه البلاد ما تلاقيش دائما مكان تعبر وتتكلم فيه. فنحن هنا في راديو عدن الغد نفتح لك دائما هذه المساحة عشان تتكلم وتقول صوتك. وفي النهاية احنا شعرنا انه اذاعة هذه اذاعة صوت الناس يعني،
1: واكيد وختم هذا البرنامج مستمعينا وهذه الحلقة، المبادرة بالخير لا تغير حياة المحتاج فقط بل تجدد حياتك أنت أولا، فالقيمة الحقيقية لما تمتلك تظهر عندما يترك أثرا في حياة الآخرين. وحياتكم يا رب تكون كلها مليئة بالخير والعطاء. مستمعينا غدا حلقة جديدة، فانتظرونا عند الساعة 8:30 صباحا. إلى ذلك الحين كونوا بخير، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر.

0: أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
1: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

رئيس مجلس القيادة يشيد بالجاهزية العالية للقوات المسلحة في ردع الإرهاب الحوثي. في لقاء خاص مع تلفزيون حضرموت، الخنبشي يتناول أبرز القضايا الوطنية والخدمية والأمنية. رئيس الوزراء يتابع تطورات جبهتي تعز والحديدة ويؤكد وقوف الحكومة بكل إمكاناتها إلى جانب القوات المسلحة. أهلا بكم نشرة الأخبار الرئيسة. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالات هاتفية بعضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح وعضو اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعددا من القادة العسكريين للاطلاع على تطورات الموقف الميداني وسير العمليات في جبهات محافظة تعز. واطمأن فخامة الرئيس من عضو مجلس القيادة والقادة العسكريين على مستوى الجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية للقوات وقدراتها على التعامل بكفاءة ومسؤولية مع التصعيد الحوثي وإفشال أهدافه ومخططاته الإجرامية في مختلف الجبهات، مشيدا ببسالة أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية كافة وثباتهم وتضحياتهم في ميادين الشرف والبطولة دفاعا عن الحرية والكرامة الإنسانية، مترحما على أرواح الشهداء الأبرار راجيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. ووجه فخامة الرئيس برعاية أسر الشهداء وضمان العلاج والرعاية الكاملة للجرحى والمصابين والوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم باعتبار ذلك واجبا وطنيا ومسؤولية لا تقبل التهاون. وأكد رئيس مجلس القيادة أن هجمات الميليشيات الحوثية وتصعيدها المتواصل لن يغير شيئا من معادلة القوة والردع التي راكمتها القوات المسلحة ولن يمنحها الميليشيات أي مكاسب جديدة على الأرض، مشددا أن الشعب اليمني وقواته الباسلة واليوم أكثر عزما على إسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسة الدولة وحماية النظام الجمهوري وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا التزام الدولة برد حازم على مغامرات الميليشيات الإرهابية، قائلا إن القوات المسلحة لن تتهاون في واجبها الدستوري بحماية المدنيين، وأن الميليشيات التي اختبرت خلال المدة الماضية قدرة القوات المسلحة وإرادتها عليها ألا تخطئ مجددا في قراءة صبر الدولة وحرصها على حقن دماء اليمنيين. استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي في لقاء تلفزيوني خاص مع تلفزيون حضرموت عددا من الملفات والقضايا المهمة على المستويين الوطني والمحلي في حوار أجراه رئيس قطاع تلفزيون حضرموت غسان عبدون، حيث تحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي عن الشأن العام وتطورات الأوضاع في البلاد، مؤكدا أن حضرموت جزء لا يتجزأ من الوطن. وقال أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شاع الزنداني اتصالات هاتفية بمحافظي تعز والحديدة للاطلاع على آخر التطورات الميدانية وسير المعارك في جبهات القتال في ظل التصعيد المتواصل لميليشيات الحوثي الإرهابية ومحاولاتها اليائسة لفرض واقع جديد على الأرض. واستمع دولة رئيس الوزراء إلى إحاطتين حول طبيعة المواجهات وما سطرته القوات المسلحة والأمن وأبطال المقاومة الوطنية من ملاحمة بطولية لإفشال التحركات الحوثية غرب تعز وجبهة الساحل الغربي والتنسيق القائم مع السلطات المحلية للتعاطي مع استهداف الميليشيا للمدنيين والنازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مترحما على أرواح الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم من أجل مواجهة الميليشيات الإرهابية والشفاء العاجل للجرحى. وأكد الدكتور الزنداني أن الحكومة تقف بكل إمكاناتها إلى جانب القوات المسلحة والأمن والسلطات المحلية وأبناء تعز والحديدة ولن تدخر جهدا في توفير الدعم اللازم لتعزيز الجاهزية والصمود وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن محاولات الحوثيين تغيير المعادلات بالقوة لن تمنحهم شرعية أو مكاسب سياسية، وأن الدولة ستواصل العمل سياسيا وعسكريا واقتصاديا لإفشال مشاريع الميليشيا
وحماية الشعب اليمني ومقدراته وصولا إلى استعادة سلطة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. التقت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة عددا من أبناء الجالية اليمنية وأعيانها في جمهورية جيبوتي. واستمعت الوزيرة الزوبة خلال اللقاء بحضور سفير اليمن لدى جمهورية جيبوتي عبد الله السقطري، استمعت ورئيس دائرة إفريقيا بوزارة الخارجية السفير أحمد جابر وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة، استمعت إلى أبرز القضايا والملاحظات بشأن أوضاع أبناء الجالية والخدمات المقدمة لهم، وأكدت أن رعاية شؤون المواطنين في الخارج وتسهيل معاملاتهم وتطوير الخدمات القنصلية تمثل أولوية للوزارة، موجهة السفارة بمتابعة ما طرح والعمل على معالجته بما يعزز التواصل مع أبناء الجالية. أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن ما تشهده جبهات تعز الساحل الغربي من تماسك وتكامل بين تشكيلات القوات المسلحة المرابطة في هذه الجبهات بالتزامن مع وصول تعزيزات من قوات ألوية العمالقة ودرع الوطن للالتحاق بإخوانهم في ميادين الشرف يمثل أحد أبرز ملامح الجاهزية التي تشكلت في الميدان ومؤشرا مهما على طبيعة المرحلة القادمة. ووجه وزير الإعلام تحية إجلال وفخر إلى أبطال القوات المسلحة بمحور تعز والمقاومة الوطنية وإلى أبطال ألوية العمالقة وقوات درع الوطن الذين وصلوا لتعزيز إخوانهم في ميادين الشرف، وإلى جميع الأبطال المرابطين في مختلف جبهات العز والبطولة، مشيدا بما يسطرونه من أروع صور الثبات والشجاعة والانضباط وما يؤدونه من واجب وطني بكفاءة واقتدار في مختلف ميادين المواجهة. وأشار الإرياني إلى أن رجال القوات المسلحة من خلال خبراتهم الميدانية المتراكمة وما يتحلون به من جاهزية وانضباط وشجاعة يثبتون كل يوم قدرتهم وكفاءتهم في التعامل مع مختلف التهديدات، لافتا إلى أنهم الأدرى بأرضهم والأكثر وعيا بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم دفاعا عن الوطن وحماية لأرضه ومؤسساته ومستقبله. دعا وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول إلى بلورة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الحروب التجارية والتهديدات التي تستهدف الممرات والمضائق البحرية وطرق التجارة الدولية وتصدي للمخاطر التي تقودها إيران وميليشياتها في المنطقة وما تفرضه من تداعيات مباشرة على الأمن الاقتصادي والغذائي العربي وحركة الملاحة والتجارة العالمية. جاء ذلك في كلمة بلادنا التي ألقاها الوزير الأشول خلال أعمال الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، حيث أشار الأشول إلى ما تتعرض له مدينة وميناء المخا من هجمات تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية بالصواريخ والطائرات المسيرة، داعيا إلى توحيد الجهود والمواقف العربية وحشد موقف تجاري دولي أكثر فعالية في مواجهة التهديدات التي تستهدف الممرات والبضائق البحرية. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد العسكري الخطير الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية وما رافقه من قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدحة والضباب بمحافظة تعز في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأدانت الوزارة جريمة استهداف المواطن فؤاد مقبل حسن برصاص قناص تابع لميليشيات الحوثي أمام منزله في منطقة شبية بمديرية مقبنة، كما أدانت الوزارة القصف العشوائي الذي طال مدرسة كريم في مديرية الوازعية بصاروخ في أثناء سير العملية التعليمية ما ألحق أضرارا بالمدرسة. استنكرت الوزارة استهداف الميليشيات الحوثية لتجمعات النازحين في مخيمات الرحبة والراجحي ووادي الحناية بالقصف المدفعي والأسلحة الرشاشة وسقوط قذائف هاون بالقرب من أحد المخيمات، الأمر الذي دفع العشرات من الأسر النازحة إلى الفرار مجددا من أماكن لجوئها. بعيدا عن ضجيج الحرب وتداعياتها، تظل الثقافة مساحة قادرة على جمع الناس وصناعة الأمل، ومن هذه الفكرة جاء مشروع أبعد من الحرب بقليل
يمنح المواهب الشابة مساحة للتعبير والإبداع ويعزز دور الثقافة والتراث في ترسيخ الحوار والتماسك والسلم الاجتماعي. بحثت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادة وزارة المالية جملة من القضايا والملفات المالية المرتبطة بالمحافظة، وفي مقدمتها حصة حضرموت من الموارد والالتزامات المالية القائمة إلى جانب مستحقات ورواتب المتعاقدين، وذلك في لقاء مشترك ضم وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي ووكيل الوزارة لقطاع التنظيم خالد اليريمي. استعرض اللقاء التحديات المالية التي تواجه السلطة المحلية بحضرموت والأعباء المتزايدة المترتبة عليها في ظل محدودية الموارد المتاحة وعدم تناسب حصة المحافظة مع حجم الالتزامات والنفقات الضرورية التي تتحملها. وضح الدكتور وليد العطاس أن الوضع المالي الذي تمر به المحافظة يتطلب معالجة جادة من قبل الجهات الحكومية المختصة، خصوصا في ظل توقف تصدير النفط وشح الموارد، مؤكدا أن استمرار الفجوة بين الموارد المتاحة وحجم الالتزامات يفرض أعباء كبيرة على السلطة المحلية ويستدعي تدخلا ومساندة من وزارة المالية لإيجاد حلول عملية ومستدامة للملفات العالقة وفي مقدمتها مستحقات ورواتب المتعاقدين. استعادت القوات المسلحة تبة الخزان في مديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز خلال مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. وذكرت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القوات المسلحة تواصل خوض مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهتين، وسط وصول تعزيزات عسكرية للقوات المسلحة في ظل العمليات الرامية إلى التصدي لهجمات الميليشيات وتحركاتها في جبهات غرب المحافظة. قتل وأصيب نحو 50 عنصرا من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، إضافة إلى أسري عدد منهم خلال مواجهات عنيفة مع القوات المسلحة شهدتها جبهتا مقبرة والكدحة غربية تعز. وأفشلت القوات المسلحة هجوما عنيفا شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهتي مقبنة والكدحة بهدف السيطرة على الطريق الرابط بين مدينة تعز والمخا. وشنت القوات المسلحة وقوات المقاومة الوطنية هجوما مشتركا مضادا استهدفتا فيه مواقع الميليشيا في جبهتي الكدحة ومقبنة، فيما أحبطت القوات المسلحة محاولة تسلل نفذتها عناصر حوثية في جبهة الأحطوب بمديرية جبل حبشي. وبالتزامن أسقطت القوات المسلحة 3 طائرات مسيرة حوثية انتحارية في مديرية جبل حبشي، كما قصفت القوات المسلحة 2 عسكريتين للميليشيات الحوثية في جبهة الكدحة، ما أسفر عن مقتل وإصابة من كانوا على متنهما. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يشيد بالجاهزية العالية للقوات المسلحة في ردع الإرهاب الحوثي. في لقاء خاص مع تلفزيون حضرموت الخنبشي يتناول أبرز القضايا الوطنية والخدمية والأمنية. رئيس الوزراء يتابع تطورات جبهتي تعز والحديدة ويؤكد وقوف الحكومة بكل إمكاناتها إلى جانب القوات المسلحة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

روحي بلقاك تفز فزة حمامة وتحوم حولك من غلاك وأملها يلين من نظرة غلا وابتسامة ترد روحي الغالية في محلها.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: 14 يوم عشان يجيبوا القاتل، والتحقيق مع 650 مشتبه به في قضية قلبت الجيزة لوقت طويل لحد مدة 14 يوم. جريمة غامضة لشخص محبوب جدا، ملوش أعداء نهائي، تم ارتكابها بـ بـ بـ بـ بطريقة بشعة جدا. اتقتل هو دبح، مراته اتقتل من اغتصابها. كانت تفاصيل قضية صعبة، ومباحث الجيزة وقتها يعني بذلت مجهود رهيب، وتم كشفها بالصدفة.
2: أستاذ طارق، جريمة قتل شيخ، فضل البحث شغال 14 يوم، 650 مشتبه فيهم، كواليس مؤلمة وخيانة وغدر، يعني بشاعة مرعبة.
1: في منطقة الطوابق في فيصل تابعة لاسم الهرم، تم العثور على شيخ كان وقتها ناشط على يوتيوب وكده، اسمه الشيخ أحمد عامر، كان سنه حوالي 30 أو 31، كان 29 سنة. كان هو قعيد مصاب بضمور وكده في رجليه، فكان قعيد على كرسي. تم العثور عليه مدبوح في صالة الشقة على بقه بلاستر، ومدبوح ومضروب أكتر من ضربة في صدره. تم العثور على زوجته في غرفة النوم عارية تماما، مدبوحة ومضروبة بعدة طعنات. بدأت المباحث تشتغل، هو الراجل ده ليه أي أعداء؟ لا، الناس كلها بتحبه في المنطقة كلها. حد بيطلع ولا يخرج من عنده؟ لا، ده بيطلع معاه درس، بينزل يصلي، أي حاجة كده وخلاص. طب مراته، مراته ست محترمة منقبة وكده، ما فيش حد حتى يعرف شكلها، وكان متجوزة تقريبا وقتها بقى له حوالي سنة ونص. تمام، هي أكبر منه بحوالي 3 سنين أو 4 سنين، بس هو على أساس إن هو قعيد، فيها كانت متجوزة انفصلت وبعدها اتجوزته على أساس ترعى. إني المباحث بقى جابت كل من له صلة بالشيخ، تلامذته، الناس اللي بتروح تنظف في البيت، اللي بيجيب له طلبات، كل حاجة، عملوا كل ما لا يعمل. وصل عدد المشتبه بيهم في القضية دي 650 متهم.
2: مجهود عظيم للوزارة.
1: وما فيش أي دليل إن حد فيهم عمل حاجة نهائي. قعدوا الفترة دي كلها، طب الراجل ده، طب مراته ليها أعداء، فحصوا كل ما يتعلق بيها، حتى جوزها الأولاني، كل التفاصيل، قرايبها، مفيش، هو نفس القصة، قرايبه نفس الموضوع، مفيش أي حاجة نهائي تجيب أي دليل، يعني معنى صح كانت شبه جريمة كاملة، تجيب أي دليل على الشخص اللي عمل كده. عملوا إيه أو جت تم اكتشافها إزاي؟ اليوم الـ14 طبعا كان في المشتبهين القريبين قوي، كانوا محجوزين في مديرة أمن الجيزة. القضية دي كان القطاع كله شغال عليها، يعني مدير المباحث ورئيس مباحث المديرية كله شغال على القضية دي عشان اللغز ده يتفك. اليوم الـ14 طبعا الناس بنخليهم في حجز، قاعدين في مكان عادي، اتمسك متهم وهو بيهرب من المديرية، شخص ملتحي كان مقرب جدا من الشيخ أحمد، سنه كان حوالي 31 سنة، له معلومات جنائية، يعني كان مسجل خطر وكده. اكتشفوا ان هو كان مدمن، قربوا من الشيخ أحمد، خلاه تعافى من الإدمان وساب دقنه، وبقى منتظم في الصلاة، ولو في طلبات ولا في حاجة كان يقضيها للشيخ أحمد، وبرضه كان يديله اللي فيه النصيب على أساس بيساعده وكده. هو مرتكب الجريمة إزاي؟ اتمسك هو بيهرب، اتجاب، تعالى،
2: وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟
1: اتجاب. ما دي كانت البشاعة بقى، يعني ما كانش حد يتخيل، يعني إخواتي

0: الشيخ أحمد نفسهم كانوا ممكن يشكوا في كل اللي حواليه إلا محمد ده. ده لأ، ده محدش كان جايب شك نهائي فيه. اتجاب، انت عايز تهرب ليه؟ قال انا دماغي فصلت، فانا هو مدمن، انا عايز ايه؟
1: الجرعة.
0: الجرعة. طب اهدى وهنجيب لك كل حاجة، احكي لنا ايه اللي حصل. طبعا هو في الحالة دي عايز الجرعة بأي شكل، طبعا مش هديله حاجة. قعد احكي لنا ايه اللي حصل، راح احكي لهم تفاصيل الجريمة بالكامل. الجريمة بدأت ازاي بقى؟ قال أنا قبلها بكم يوم طبعا بيدخل الشقة عند الشيخ أحمد، قال مراته لبسها واسع ولبسة النقاب بتاعها. في يوم كان بيدخل حاجات المطبخ وهو وطالع شاف باب أوضة النوم موارب، شاف وشها لقاها جميلة جدا. بدأ الشيطان يشتغل في دماغه. كان رجع للإدمان، كان بياخد هيروين، كان رجع للإدمان من غير ما الشيخ أحمد يعرف. كان بياخد حقن. جي بقى في اليوم ده قال له خلاص انا عقدت العزم ان انا خد حقنه من اللي بياخدها، وانا كده لازم ايه، لازم دي تبقى بتاعتي. ما كانش ناوي يقتل في البدايه. جه راح طالع الشقه عند الشيخ احمد، فالشيخ احمد قاعد والست قاعده في اوضه نومها، وكان مجهز بلاستر اللي هو هيكمموا بيه ويربطوا كده، هو راجل قاعد على الكرسي بتاعه. وبالفعل الست هي وجوه، راح ماسك الشيخ ضربه وراح مكمم بقه بالبلاستر وربط ايديه، لقى عمال يعافر بشكل كبير وعايز ينزل من على الكرسي وهيبدأ يعمل دوشة، راح جايب سكينة من المطبخ وراح ضربه بيها. بعد ما ضربه بيها طبعا عشان كاتم صوته، مش الصوت مش هيبقى اللي جوه اوضه النوم بعيد، مش هيسمع ايه، هيحس ان في دربكه عاديه بس مش هيحس ان في مشكله كبيره. وبعدين راح داخل اوضه النوم على مين؟ على مراته، ومعاه السكينه هدتها وراح ضربها، رماها على السرير، قطع هدومها، اغتصبها. بعد ما اغتصبها وخلاص لحظه الشيطان راحت، راح قتلها وسابها زي ما هي على السرير. قال لك لازم اجيبها ان هي سرقه. خد الذهب اللي هي لابساه، خد الذهب اللي في الدولاب، لقى فلوس بسيطه خدها وقلب كل حاجه في البيت خفيفه ممكن تبقى في جيبه، ونزل بكل هدوء، انتظر كمان وقت ما فيش حد فيه طالع ولا نازل، وامن تمام ممكن ما حدش يشوفه، كان تقريبا وقت صلاه جمعه على ما اتذكر، وراح نازل من البيت في التوقيت ده، ما فيش حد شافه لا هو وطالع
1: ولا هو
0: ونازل. انه قعد في الشقه حوالي ساعه ونص او ساعتين بعد الجريمه ما انتهت لحد ما أمن تماما إن ما فيش حد هيشوفه. اعترف بده تفصيليا. طبعا وقتها طلع تقرير بعدها الطب الشرعي وتأكدوا إن السائل المنوي هو السائل المنوي بتاعه وكل التفاصيل دي كلها. وفي النهاية برضي كانت نهايته نهاية أي مجرم، وهي الإعدام.
1: هنا أنا مش لاقي حاجة أعلق على الجريمة دي. وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ يعني أحسن إليه، خلى بطل إدمان، خدوا الطريق النور، لكن للأسف إنسان قذر وشيطانه وسوس له رجع للإدمان، فكر في زوجة الشيخ اللي كان سبب لانتشاله من الوباء للنور، بدأ يفكر أو يستكتر عليه زوجة جميلة وهو قعيد، خطط، بدأ يكتفه، قتله، دخل مارس مع زوجته قتلها، في الآخر دور معاهم أنه هو بيدور على المجرم. كواليس مفزعة، لكن إرادة ربنا عز وجل دائما وأبدا سباقة. اللي عايزين نقوله ان دايما حتى لو في انسان كان مريض، لان انا عندي قناعاتي ان الادمان ده مرض، هنساعده وهنكون قريبين منه، ان مديله ايد المعاونه والمساعده، لكن لازم يكون في حدود، لان مش كل انسان بيخرج من المرض ده، ومش كل انسان ما بيرجعش ليه تاني، لكن دايما الحدود بتضع الجميع في المصاب الصحيح، وهي اراده ربنا ان تطبق العداله. استاذ طارق صبري، شرفتني ونورتني، وانا سعيد جدا بوجودك معايا، وان احنا دائما في برنامجنا ومن خلال كلام حضرتك الجميل والسرد، ان احنا بنقول هدفنا وحيد واوحد هو العبره والعظه والتوعيه.
0: ده اكيد طبعا، زي ما بنقول حرص ولا تخون.
1: مظبوط.
0: فانا اخد حرصي في كل حاجه، في كل تعامل. حالات مماثله كتير وتم كشفها على فكرة يعني من البداية. لو أنا راجل حريص ما بدخلش أي حد بيتي، ما بأمنش لأي حد، في حدود معينة لازم تتحط. فده ده مهم جدا في حياتنا عموما يعني.
1: واحنا كلنا سلسله مع بعض في الفترات اللي جايه ان شاء الله بهدف العظه والعبره والتوعيه، وخاصه حضرتك يعني الدفتر الاحوال مليء بالحكايات
0: إن
1: وبالكواليس
0: شاء الله
1: ان شاء الله. على عز وجل
0: ربنا يخليك،
1: شرفتني ونورتني.
0: الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: حبال زمان المستقبل، وقلنا إن المستقبل والحال والماضي ذلك بالنسبة للبشر، وأما الحق سبحانه وتعالى فلا ماضي عنده ولا حاضر ولا استقبال، لأن الأمور تجري في كونه على مقتضى ما علم أزلا، ولم يتخلف معلومه عن الوقوع أبدا. إذن فحينما يتحدث عن الأمر المستقبل يتحدث عنه حديث الواثق بحصوله، لأنه لا يخرج شيء في كونه عن مراده. وضربنا لذلك مثل بقوله سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ومن أحداث مستقبل الإسلام في أنه لم يظل معسكرين، أي معسكر للحق ومعسكر للباطل لا يلتقيان، بل آذن الله بأن يخلق حجاب الزمن المستقبل ليدل على مصير ذلك الدين، وأنه سيعم الجزيرة كلها، وأن الله أرسل رسوله ليظهره على الدين كله. قلنا إنه تكلم عن هذا كلاما عاما عن الدين كله وعن المسلمين
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: فهضين المعاصرين لنزول هذه الآيات في قوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن. أحكام ما كان العقل البشري يستطيع أن يتطاول إلى معرفتها لأن المقدمات لم تكن توحي بشيء من هذا. وبعد ذلك يتكلم أيضا في أن يخرق الزمن المستقبل، وبعد ذلك ماذا يقول؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولذلك لما اشتد إيذاء قريش لرسول الله قال رسول الله: اللهم إيه اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وفعلا وقعت دعوته صلى الله عليه وسلم واشتكى الناس القحط والجذب حتى أن الواحد منهم كان ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها دخانا من ضعف بصره من الجوع فلا يستطيع أن يرى شيء. وبعد ذلك قال الحق أيضا بعد مجيء في حين الوعيد بهذه الآية: ولكن لن تستمر هذه الآية على قريش فإنا كاشف العذاب قليلا. ومع ذلك نكشف العذاب ثم يعودون إلى ما كانوا عليه. وبعد ذلك قال: يوم نفتش البطشة الكبرى. وفعلا وقعت الأشياء كما أخبر بها الحق سبحانه وتعالى رسوله في أمر لم تكن حال الدعوة مبشرة بما يمكن أن يستنبطه العاقل بأنها ستصير إلى النصر أو إلى القوة. وبالعكس يختار أشخاصا مخصوصين ليتكلم عنهم بما يحدث لهم. فمثلا يقول في الوليد بن المغيرة: سنسمه على الخرطوم. نسمه على الخرطوم، والخرطوم دي في الوجل والأنف ولا أشرف حتى يحافظ عليها الإنسان. وقد وقع ذلك في واقعة بدر، وحينما وجدوه مضروبا على أنفه ضربا ترك فيه علامة. إذن فقد وقع حتى في الأشخاص. فسورة إذا جاء نصر الله والفتح كانت خرقا لحجاب الزمان المستقبل بالنسبة للحل. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح فالمطلوب منك أن تسبح بحمد الله وأن تستغفر الله وأن تتوب إليه. وشرحنا ذلك بما فيه الكفاية، وقلنا إن المطلوب ساعة النصر لماذا التسبيح ولماذا الحمد ولماذا الاستغفار ولماذا التوبة إلى الله؟ لأن ساعة النصر قد تغور الإنسان وقد توحي لنفسه بشيء أن له في هذا النصر أسباب. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يذكر المؤمن حين أن يجني ثمرة أي ساعة أن لا يذكر حوله ولا طوله، ولكن يجب أن يسبح بحمد ربي الذي جعل النصر على يديه، وهو لم يكن في هذا النصر إلا آلة من آلات الله، شرفه الله بأن يجري ذلك النصر على يديه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قصت السيرة يدخل مكة على الحال التي تعرفونها، وقد حنى رأسه حتى كاد رأسه أن يمس الرحل تواضعا لله، فلا غرور ولا كبرياء. ومع ذلك أبس الله أبهة الملك أو غطرفة الملك أو غرور الملك، ولم ينظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم وقد أدخله الله مكة فاتحا بهذا اليسر وبتلك السهولة، وقد وضع رأسه حتى لا يكاد الرأس أن يمس الرأس، لم يصل إلى ذلك. ولكن العباس رضي الله عنه يفطنه إليه وينبهه هذه الحالة التي تراها حالة ملك، حالة التواضع، حالة الانكسار إلى الله، حالة ترك الغرور والحول التي تراها في هذه حالة ملك، فيقول له إنها النبوة يا أبا سفيان، يا أبا سفيان. إذن فهذا هو مقام النبوة، والقرآن عرض لنا كثيرا من مقامات هذه النبوة، في أنها حين تستقبل نعمة الله بالتمام، وحين تستقبل فتح الله ونصر الله، لا تنظر إلى نفسها أبدا ولا إلى السبب التي أعدت، وإنما تنظر إلى الممد بالنصر والممد بالفتح، وهو الله سبحانه وتعالى. فمثلا نجد أن سيدنا يوسف حينما يمكن له الله في البحر ويجمعه مع إخوتك، وبعد ذلك يقول إيه؟ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فكأن ما حصل له لم ينسبه إلا لله. وبعد ذلك حينما صار على خزائن

0: الأرض وجاء إخوته وجاء أبوه وجاءت أمه وخروا له سجدا، ماذا قال؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض تولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فلم يذكر شيئا من ذلك. وأيضا حينما يكون في السجن وبعد ذلك يأتي السجينان كما تعلمون في القصة، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، لماذا لجأ السجينان إلى سجين مثله؟ قالوا إنا نراك من المحسنين. ومعنى إنا نراك من المحسنين يعني إن إحنا شفنا فيك إنسان غيرنا خالص، لابد إنهم رأوا فيه سمت إيه؟ سمت فلاح، رأوا فيه أدب، رأوا فيه مثلا اتساع حكمة، رأوا فيه أشياء حتى لجأوا إليه في تفسيره، في تفسير أحلامه. دي بتدينا قضية نفسية، هذه القضية النفسية لازم تكون مصبح كل متدين، وهو أن الشرير يحترم الخير، المسيء يحترم المحسن، وحين يطرأ له أمر من الأمور يكون ثقته في المحسن هي الدافعة له على أن يطلب منه المعونة، لأنه لا يخدع نفسه. إن نراك من المحسنين، فماذا قال يوسف في ذلك؟ أنهم أنا لست عجبا في أن أكون محسنا، وماذا رأيتم من إحسان؟ إيه اللي شفتوه أنتم؟ بنى عندي أشياء كثيرة غير دي، أنت شفتوا أخلاقي، أنت شفتوا سلوكي، أنت شفتوا سمتي، إنما أنا عندي أشياء أخرى غير هذا. لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله إذا دخل في إيه؟ مدام عندهم استعداد والرصيد وقالوا إن نراك من المحسنين وبقت في حيثية، فأراد أن يدلهم على أن فيه ناحية من نواحي الخير أكثر من هذه، يعني أنه يكشف عنه الغيب، يكشف عنه الغيب ويقول لهم أنتوا حتاكلوا إيه النهاردة. الله دي مسألة ثانية بقى، إذا مسألة مش بتاعة مجهود بشر، إذا مسألة أخلاق، مسألة أن من يعلمه يكشف له حجب الغيب. استغل سيدنا يوسف هذه الفرصة ليقول لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتك بتأويله، وهذه ليست ذاتية لي، يعني ما هي الشطارة مني، ذلك ومما علمني ربي. وإذا لفتهم إلى مصدر الخير كله في قولهم إنا نراك من المحسنين، حيثيتها إيه؟ إن ده منهج ربنا، منش منفرد بدا من نفسي، منش عامله عبقرية، منش عامله مواهب، منش عامله بذاتية، ولكن ذلك من فضل الله علينا. وفضل الله علي مش أكون محسن معاكم بس أو أخلاقي كويسة أو الآخر، إن ربنا يديني من حجب الغيب وأقول لكم عليه، ذلك مما علمني ربي. ليه؟ إني تركته يستغل الفرصة حتى يقول لهم على منهج الحق، تركت ملة قوم لا يؤمنون واتبعت ملة ايه آبائي إبراهيم، وبعد ذلك ينتهي الى ان يجلس منهم مجلس المبشر بدعوة الحق. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله ولي الله؟ إذا استبرد شهادتهم له بأن محسن، أولا استغل حاجتهم في أن لهم طلب عنده، واستغل رأيهم في أنه محسن، ثم زاد ذلك الإحسان بما قال وأنبئكم بإيه قبل أن يأتي الطعام قبل أن يأتيكم، وهذا منهج من الله لأنني تركت دين الباطل واتبعت دين الحق، أي فمن الممكن لكل واحد منكم أن يكون مثلي. وبعد ذلك دخل على القضية الأصيلة، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلما فرغ من مهمته واستغل حاجته له وأنهى ما يريد، قال لهم على تفسير الرؤية. ما تعجلش في أول الأمر وقال على تفسير الرؤية، ليه؟ خدت منها كمنها إيه؟ إن الأذان مصغية له، فقال لهم على منهجه وما يريده، ثم قال لهم تفسير الرؤية. أما أحدكم إيه؟ فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه إيه؟ تستفتيان. المهم أنه ساعة ما مدح لم يغرب النصر، ولم يعد شيئا الى نفسه، وانما عزاه الى ربه سبحانه وتعالى وتجرد من حوله ومن طوله. كذلك سيدنا سليمان حينما فهم عن النملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذن ففي ساعة النصر وفي ساعة الزهو وفي ساعة الفقر يجب أن يتذكر الإنسان ربه فيسبحه ويحمده، وإن خطر على نفسه خاطر من ذلك فيجب عليه أن يستغفر ربه وأن يتوب وأن يتوب إليه. بعد ذلك بعد هذه السورة واصل الحق الجولة التي تخرق حجاب المستقبل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في إعطاء الكوثر وأن شانئ الرسول هو الأبتر ادانا لون من الكوثر في الدنيا، وهو إذا جاء نصر الله والفتح كان ولا بد أن يعطينا أيضا نموذج.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لنا بالزف على ترويش
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا.
2: بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية.

0: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
0: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
0: الإدارة المالية،
1: المصارف،
0: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
0: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
0: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
0: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
5: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
5: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة

0: عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.

0: سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن

نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل. نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

0: 还是个还是个
1: مع الخليجي وانت كده كله

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن الغد، أهلا بكم. في الشأن المحلي، بدأت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم السبت شن هجوم عسكري واسع ضد مواقع ميليشيا الحوثي في جبهتي البرح وحيس ضمن تصعيد ميداني متسارع تشهده جبهات الساحل الغربي وغرب محافظة تعز. وقالت مصادر ميدانية أن الهجوم يأتي بالتزامن مع حشد تعزيزات عسكرية كبيرة إلى خطوط المواجهة وسط اشتباكات عنيفة وقصف متبادل في عدد من المحاور. تمكنت شرطة دار سعد في العاصمة عدن من ضبط عدد من العناصر المرتبطة بخلايا إرهابية منظمة جرى استقطابها وتدريبها في مناطق خادعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية في عملية أمنية نوعية كشفت عن مخططات تستهدف أمن واستقرار العاصمة. عربيا ودوليا، أفادت أرقام رسمية لبنانية بمقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان، وفي وقت تواصل فيه إسرائيل شن ضربات على مواقع في الجنوب اللبناني. وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه وفق الحصيلة الأولية. أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم السبت بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خارك الميناء النفطي الرئيسي للبلاد على وقع تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة. وقالت وكالة أنباء فارس أن مراسلها أفاد بسماع دوي الانفجارات لكنه لم يرصد أي دخان، بينما ذكرت وكالة SNN المحلية أن ناقلة النفط الإيرانية استهدفت من جانب الولايات المتحدة قرب الجزيرة. في الشأن الاقتصادي، ارتفعت أسعار النفط اليوم لتنهي الأسبوع على مكاسب قوية بعد أن استأنفت الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات العسكرية في الشهر السابع من صراعهما، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الديزل للمستهلكين في الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة

مرتبطة بإيران مستهدفة 3 كيانات تتخذ تركيا مقرا لها. وإلى أخبار الرياضة، سجل ليفربول انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه أستوبيتش تاون 2-0 في الجولة 3. تلقى ريال مدريد الهزيمة الأولى في الموسم الحالي بعدما سقط أمام مضيفه ريال بيتس بهدف دون رد في الجولة 4 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ختام الموجز الإخباري، كنت معكم أنا يزيد سيف من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. تحياتي.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: ذكر الله تعالى في كتابه الكريم عبرا من أخبار الأنبياء الأولين عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك خبر يعقوب عليه السلام الذي تعلق بابنه يوسف عليه السلام ثم حرم من ابنه وغيب في الجب وهو صغير، فلما مضت سنوات طويلة وقال أبناؤه في المرة الأولى وهم كاذبون ويقولون عن يوسف إنه أكله الذئب، ثم يقبلون في المرة الثانية ويقولون يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا عن الغيب وما كنا بالغيب حافظين. فلما اشتدت الكربات عليه وأظلمت الدنيا وشعر أن الضيق قد أحاط به من كل جانب، وإذا بالتفاؤل وحسن الظن بالله تعالى يثور في قلبه ويقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، وإن غاب عنكم يوسف في غيابة جب ربما لدغته حية أو عقرب لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، وإن ذهبتم إلى مصر من الشام وأخوكم قد سرق فيما يظهر لكم ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كان الأنبياء جميعا
2: عادن الغد صوت كل الناس.
0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: لا يكون في قلوبهم شيء من التشاؤم أو من سوء الظن بالله أو من النظرة السوداء للمستقبل الذي يعرض أمامهم، مهما اشتدت الكروبات وأحاطت بهم الأزمات وعظمت الكروب وتفاقمت الهموم، إلا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يكون دائما قائما في قلوبهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني إن ظن العبد بربه خيرا فله الخير، وإن ظن شرا فربما أقبل عليه الشر. يمرض ولدك، فإن ظننت خيرا أن الله تعالى سيعظم لك الأجر وسيسرك بشفاء ولدك ويقر عينك بسلامته وصحته، فأبشر بالخير. أما إن أسأت الظن بالله وأسأت الظن برحمته وإحسانه وكرمه وفضله وجلالته، فربما كان الذي يأتيك شر مما تتوقع. فليظن بما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن ظننت بالله خيرا آتاك الخير، وإن ظننت به شرا كان الشر حليفك، لأنك الذي ظننت به في ربك والذي توقعته. إن من نظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن حسن الظن بالله، أن التفاؤل، أنه محيط بحياته كلها. يخرج عليه الصلاة والسلام مكذبا يخشى من يترقبه ويرصده في الطريق عندما ذهب إلى الهجرة، ويخشى ممن يتبعه، وقد جعلت قريش أعظم جوائز عرفت في تاريخ العرب في ذلك الزمان، جعلتها قريش لمن يقبض على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يقبض على أبي بكر، جعلت لمن يقبض على أحدهما 100 ناقة، و100 ناقة في ذلك الزمان هي ثروة عظيمة، كما أنها تعتبر ثروة عظيمة في زماننا. فلو بيعت الناقة اليوم مثلا 5000 ريال، فمعناه أن من قبض على هذا أو هذا فله 500,000. بلا شك أنه كان إغراء. فلما خرج عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ولحق بهما سراقة بن مالك، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يا سراقة كيف بك؟ يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. سواري كسرى، وهو يملك كسرى في ذلك الزمان أعظم دولة في قوتها وجيشها، ومع ذلك لم يتكلم عليه الصلاة والسلام عن فتح مكة ولا عن المدينة ولا عن خيبر ولا اليمن ولا، وإنما تكلم عن كسرى. وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ وتمضي السنوات ويلبس سراقة سواري كسرى، ثم يكون عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة في الهجرة، يكون في الغار مع أبي بكر، ويقول يا أبا بكر، لما رأى خوفه وهو خوف طبيعي، إذ أقبل الكفار وتتبعوا حتى وصلوا عند الغار وصار أبو بكر يسمع أصواتهم يتآمرون، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم، لم يقل لو نظر إلى داخل الغار، لا، وإنما لو نظر إلى قدميه واحد من هؤلاء فقط يخفض رأسه إلى الأرض، قال: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فيقول له عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا أبا بكر؟ ما ظنك يا أبا بكر ب2؟ الله ثالثهما. إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، أحسن الظن بالله، تفاءل، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. وذكر الله تعالى أن التشاؤم وسوء الظن به من صفات المنافقين، فقال الله تعالى وهو يخبرنا عن حال المنافقين في الأحزاب: لما تجمع أكبر تجمع للمشركين في ذلك الزمان، تحالفوا واجتمعوا على استئصال الإسلام من المدينة، فأقبلت قريش وبكر وثقيف وغطفان، أقبلت قبائل العرب من كل مكان، واستأجروا المرتزقة لأجل أن يحاصروا بهم المدينة، وقالوا إذا انتصرنا على المدينة أعطيناكم كذا من الثمار وأعطيناكم كذا من التمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ويرى وجوه أصحابه الذين قد بلغت قلوبهم الحناجر من شدة الخوف والفزع مما سيحصل، ووراءهم أطفال ونساء، ويضرب عليه الصلاة والسلام الصخر يحفر معهم ويقول: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، أوتيت مفاتيح فارس، إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا، أوتيت مفاتيح مصر. ويقول الصحابة: صدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله. لكن المنافقون كانوا ينظرون إلى الأحزاب القادمة ويسيئون الظن، ويتخيل أحدهم زوجة تسحب على الأرض وطفلة تغتصب وتؤسر وتسبى. فقال الله تعالى عن المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ظننتم أيها المنافقون أن نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاية المؤمنين ستكون في هذا الخندق، وأن الخندق سيكون هو قبرهم في الحقيقة، فهم يحفرون عن قبورهم. هذا ظنكم أيها المنافقون. بل ظننتم أن المؤمنين لن يرجعوا إلى أهلهم، سيبقون في هالمكان موتى. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظننتم بالله ظن السوء، وكنتم قوما بورا، كنتم قوما هالكين، كنتم قوما تافهين، ليس في قلوبكم من الإيمان ما يدفعكم إلى الحق وإلى حسن الظن بربكم. المؤمن أيها الإخوة الكرام كلما اشتدت عليه الكربات وأظلمت عليه الدنيا وضاقت عليه حلقة الهم والكرب، علم أن هناك مخرج لا يعلمه بل الله يعلمه، وأن في الغيب من حسن الظن بالله والتفاؤل بكرمه وفضله ما يجعل المؤمن موقنا أني أتكئ إلى ركن شديد، وأن الله تعالى معي حيث كنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياته هكذا، حتى إذا تكلم عليه المشركون أو ألقوا عليه كربة أو همًا يقلب هذه الكربة والهم إلى بشرى. في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألم تروا كيف يصرف الله عني سب قريش، يعني وأنا أمشي أسمعهم يقولون مذمم، ما يقولون محمد، يقلبونها لأجل المذمة والسخرية، مذمما أبينا ودينه قلينا، مذمما ساحر، مذمم كاهن، هكذا. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، لما يقولون مذمم كاهن، مذمم ساحر، ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. هم في الحقيقة يسبون إنما كان حسن الظن بالله، كان متفائلا يعلم أن ما يصيبه من هم وكرب أن الله تعالى أرحم به من نفسه، وأن الله جل وعلا وإن أصابه بهذا إلا أن التفاؤل وحسن الظن بالله يدفع عنه كل ذلك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم من تفاؤله أنه يغير حتى الأسماء القبيحة التي تدل على الهم والغم والكربة، يغيرها إلى أسماء حسنة. دخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإذا هم يسمونها يثرب، ويثرب لفظ مشتق من التثريب، فتقول: لا تثرب على فلان، يعني لا تلمه، لا ترمي عليه كربا، فالتثريب فيه هم وكرب ولوم. فلم يقبل عليه الصلاة والسلام يثرب، وإنما غيرها إلى طيبة، طيبة، وكان يضرب بعصاه على المنبر ويقول: هذه طيبة، هذه طيبة، لما ذكر خبر الدجال وانصرافه عنها. ومر عليه الصلاة والسلام بجارية فقيل يا رسول الله اسمها عاصية، قال بل هي جميلة، غير اسمها إلى جميلة. وأقبل إليه رجل قال ما اسمك؟ قال حزن، والحزن هو الغليظ. قال بل أنت سهل. وغير اسم رجل كان اسمه عتلة سماه هشاما، ورجل كان اسمه شيطان، ورجل ثالث، أسماء متعددة. بل مر على وادي قال ما هذا الوادي؟ قال وادي الضلالة. قال بل هذا وادي الهدى. ومر على قوم قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء بنو مغوية. قال بل هؤلاء بنو رشدة. ومر عليه الصلاة والسلام على أرض ما هذا؟ قالوا هذه غبرة. قال بل هذه خضرة. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يتفاءل حتى بتغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة لأجل أن يحسن هؤلاء الناس ظنهم إذا مروا بالوادي أو نادوا هذا الاسم أو زاروا هذه القبيلة، فإنه لا يقع في القلب شيء من سوء الظن بل حسن الظن الدائم. وقد كان العرب في السابق يتشاءمون بأنواع التشاؤم، ويخرج الواحد من بيته وكأنه يبحث عن شيء يضيق صدره، فإن رأى حمامة سوداء أو سمع نعيق غراب أو سمع أحداً ينادي آخر بلفظ سيء بذيء قال قد ساء يومي، هذا يوم شر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا عدوى ولا طيرة، لا تتطيروا لا تتشاءموا. ويعجبني الفأل، يعجبني التفاؤل الدائم عندما يمشي المرء بين الناس. كان ابن الرومي من الأدباء الكبار، وإن كان عليه ما عليه في عقيدته، وكان

0: سيئا في تشاؤمه إلى حد لا يحتمل، يتشاءم بكل شيء. فقال: اشتروا لي غلاما واحرصوا على اسمه أن يكون اسما حسنا حتى لا أتشاءم. فجعل أهله يطوفون في السوق حتى اشتروا له غلاما اسمه إقبال، يعني إقبال الخير إليك، إقبال الصلاح، إقبال الهدى، إقبال الرزق، إقبال السعادة. فلما جاءوا به إليه قال: ما اسمك؟ قال: إقبال. فأعجبه الاسم، ثم سكت قليلا وغلبت عليه طبيعته المتشائمة وقال: أخرجوه عني، وغطى وجهه: أعوذ بالله، أخرجوه عني. قالوا: لما؟ اسمه إقبال. فقال: إني قد قلبت اسمه فصار لا بقاء. إذا قلبت إقبال صارت لا بقاء، فهذا معناه لا بقاء لي في الدنيا، لا بقاء لأولادي، لا بقاء لمالي، لا بقاء لرزقي، لا بقاء لكذا، أخرجوه عني، وطرده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: إنا عند حسن ظن عبدي بي ظن بالله خيرا ولا تكن مثل هذا أو ذاك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يملأ قلوبنا حسن ظن به. إن حسن الظن بالله تعالى مؤذن بكشف الكربة عن العبد، وإن من أعظم حسن الظن أن يبذل المرء الدعاء وهو موقن أن الله تعالى يجيبه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإني لا أدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. العبد عندما يدعو الله لزوال كربته أو قضاء دينه أو إصلاح حال أمته أو شفاء ولده أو غير ذلك من الأمور، ينبغي أن يقع في قلبك اعتقاد تام أنك تدعو ربا عظيما جليلا. وإن من حسن الظن بالله أن العبد إذا وقع في الذنب استغفر وأحسن الظن بربه أن المغفرة قريبة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أحسنوا الظن بربكم أنه غفور، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو حسن الظن بالله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون الظن به، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البحوث كم أعاني من البحوث
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة بين الناس، برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: برنامج بين الناس. طبعا هذا البرنامج كما عودناكم يوميا يأتيكم من السبت حتى الثلاثاء في تمام الرابعة عصرا، نطرح فيه العديد من القضايا الملحة والتي ربما تعتبر أحد وأهم الأزمات التي يعاني منها قطاع كبير من سكان عدن، نطرحها ونتباحثها مع المختص، وكذلك نستمع إلى آراء وإلى أصواتكم وإلى معاناتكم اليومية منها، وذلك بالتأكيد عبر اتصالكم على أرقامنا المعتادة التي تظهر أسفل الشاشة. طبعا هذا لمن يتابعنا عبر الفيسبوك 87 19 و 7 8 195 21 21، وكذلك يمكنكم الاتصال عبر خطنا الأرضي 02 3 8 7 9 1 3، وأيضا لا تبخلوا علينا بأن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الواتساب وكذلك الفيسبوك. تحية جديدة لكم متابعينا، وتحية خاصة لمخرجنا في الكنترول عاصم الحكيم وزميلتي ديانا أو دينا المدني التي تشاركني هذا المساء في هذه الحلقة من بين الناس. يسعد مساك دينا.
1: ومساك السعد يا خديجة، ومساء كل الناس اللي بتسمعنا أكيد، وإحنا كالعادة في انتظارهم دائما وأبدا، سواء كنا من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء في برنامج بين الناس. لذلك إحنا حاليا ما بنطول عليكم لأنكم عارفين أنه في معنا فقرات في هذا البرنامج، وحابين أنه نكون يعني عاطين مساحة شوية للمتابعين بحيث أنهم يقدروا يتواصلوا معنا ويحطوا آرائهم وأيضا تعليقاتهم. لذلك إحنا حاليا أكيد مع عاصم حكيم بنطلع علشان نسمع أول الأغاني الموجودة معنا في هذا البرنامج، خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد، وهنا نفتح معكم فقرة رصد الأحداث، نمر فيها على مجموعة من الأخبار والقصص التي لفتت الانتباه، بعضها من عدن ومحافظاتنا وبعضها من أماكن مختلفة حول العالم.
1: طبعا أخبار وقصص متنوعة، فيها مواقف أثارت الناس وحكايات إنسانية وأحداث رياضية وحتى كمان قصص غريبة وجميلة تستحق أن نحكيها لكم. لذلك خلونا نبدأ ونشوف إيش صار خلال هذه الأيام وإيش القصص اللي كانت حاضرة معانا في المشهد.
0: نبدأ دينا من ساحل المكلا، حيث عثر على جثة المفقود طه باكوبان بعد عملية بحث عنه، في خبر مؤلم لأهله ومحبيه، خصوصا بعد فترة من اختفائه وعدم معرفة مصيره.
1: ومن الهند قصة فتى عمره 16 عاما اسمه إقبال شيخ، يعاني من حالة مرضية غريبة من حوالي 5 سنوات، وبمجرد ما يخرج من الماء يحس بحرارة وحرقان شديد في الجسم، وما يخفف عنه هذا الشعور إلا لما يكون متواجد في الماء ويظل فيه لفترة طويلة.
0: وبسبب حالته صار يقضي معظم يومه داخل البرك والأنهار، والأطباء يرجحوا أنه مصاب بمرض نادر يسبب نوبات من الألم والحرقان وارتفاع حرارة الجلد والتورم. وبعد انتشار قصته تكفل الملياردير الهندي أنانت أمباني بنقله إلى مستشفى متخصص في مومباي.
1: وطبعا هناك بيخضع إقبال للفحوصات والتشخيص الدقيق عشان يعرف الأطباء حالته بشكل أوضح ويحددوا كمان العلاج المناسب. والقصة لفتت اهتمام كثير وكبير في الهند بعد انتشار مقاطع الفتى وهو يقضي ساعات طويلة داخل الماء هربا من هذا الألم.
0: ورياضيا، أنشيلوتي زار تدريبات ريال مدريد للإطمئنان على ثلاثي البرازيل في وقت يواصل فيه الفريق استعداداته للمباريات القادمة، والزيارة حظيت باهتمام من متابعي النادي.
1: أما عن برشلونة، النادي المميز كالعادة فعلاً عن تحقيق أعلى إيرادات في تاريخه، متجاوزاً حاجز المليار يورو في رقم جديد للنادي على المستوى المالي. ويأتي هذا الإعلان وسط اهتمام كبير بأرقام وإيرادات الأندية الأوروبية.
0: ومن عدن تداولت مواقع التواصل خبرا عن شاب دخل مسجد النور في الخساف بعد صلاة المغرب وفتح قنبلة يدوية وهدد بتفجيرها بسبب اعتراضه على وجود وفد حضرمي صوفي جاء لإقامة مولد وإلقاء خطبة قصيرة.
1: نعم خديجة، وهذه الحادثة أثارت استياء واسع وأعادت الكلام عن طبيعة عدن المعروفة بتنوعها الاجتماعي والمذهبي، واللي يأمله هنا الناس هو أن أي اختلاف بين الناس ما يتحول إلى تهديد أو حتى إلى عنف، وأن يظل الاحترام للآخرين والتعايش جزءا من حياة المدينة.
0: ومن التعليم، نفذ طلاب في عدد من ثانويات عدن وقفة احتجاجية للمطالبة بمراجعة نتائج الثانوية العامة، خصوصا الحالات اللي

0: تقول إن فيها أخطاء محتملة في التصحيح أو رصد الدرجات.
1: والطلاب وضحوا أنهم مش مطالبين بدرجات ما يستحقوها، ولكن ببساطة يشتم مراجعة النتائج والتأكد من سلامة التصحيح وإنصاف أي طالب يثبت أنه تعرض لخطأ، لأن نتيجة الثانوية العامة نحن بنعرف أنها مرتبطة بمستقبل الطالب واختياراته الجامعية.
0: صحيح. ومن ريما دينا تداولت قصة أربع شباب قرروا يرصفوا طريق جبلي يخدم آلاف الأهالي. الشباب طبعا جمعوا أحجار من مكان مهجور واستخدموها في رصف الطريق، وفرح الأهالي بالمبادرة وشكروا الشباب على اللي عملوا.
1: لكن الآن نجي خديجة لحكاية خيرا تعمل شرا تلقى.
0: صحيح.
1: فالقصة أخذت اتجاه آخر بعدما رفعت الدولة قضية على الشباب واتهمتهم بالاعتداء على أملاكها بسبب الأحجار التي استخدموها، ووصل الموضوع للمحكمة وصدر حكم بإدانتهم وتغريمهم مع دفع قيمة الأحجار ومصاريف التقاضي.
0: وهنا نطبق المثل القائل يا دينا على سلطات الأمر الواقع التي لا ترحم ولا تسيب، رحمة ربنا تنزل.
1: نعم.
0: ومن عدن أيضا ننتقل بكم إلى قصة الشاب محمد حسين إبراهيم المعروف بين الناس بأخلاق الطيبة. قبل شهرين أصيب بسرطان في الدماغ وبدأ رحلة علاج صعبة وخضع لثلاث عمليات، بينما كان يستعد لإجراء العملية الرابعة والأخيرة.
1: لكن قبل دخول غرفة العمليات الرابعة توفاه الله، وكانت آخر كلمة يقولها للناس أدعوا لي. محمد ما كان يطلب مال ولا كان بيطلب شيء لنفسه، كان كل اللي يتمناه دعوة صادقة من الناس، واليوم أهله ومحبيه يطلبوا من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة.
0: الله يرحمه. ونختم بقصة طائر البجع كاتاكون في اليابان اللي كان يطير من حديقة في مدينة أوبي إلى روضة أطفال قريبة لمسافة حوالي 800 متر، وكان يعمل الرحلة لوحدة فقط عشان يزور الأطفال.
1: كاتاكون تربى على يد البشر وكان مرتاح جدا معهم، وفي الروضة أيضا كان يقضي وقته مع الأطفال ويلعب حولهم، وحتى كان يتحرك معهم لما يشغلوا الموسيقى وظل يرجع لهم باستمرار حتى أصبحت صداقتهم قصة معروفة في اليابان.
0: وتابعت إحدى القنوات اليابانية الطائر والأطفال لمدة 270 يوما، وبعدها أنتجت عنهم فيلما وثائقيا عرض في اليابان. ومع مرور الوقت وكبر الطائر بدأت زياراته تقل، وصار يقضي وقت أكثر مع بقية طيور البجع.
1: لكن لفترة طويلة كان أطفال الروضة عندهم صديق مختلف تماما، ما يحتاج موعد ولا دعوة ولا حتى وسيلة مواصلات، كان ببساطة يطير إليهم كلما أراد أن يشوفهم، وترك لهم ذكرى جميلة عن صداقة غير عادية بين طائر ومجموعة من الأطفال.
0: وهنا نكون وصلنا لنهاية رصدنا اليوم. مررنا بين أخبار فيها حزن وأخرى فيها مطالب وهموم يعيشها الناس، وقصص فيها مبادرات ومواقف إنسانية تستحق نتوقف عندها.
1: ويبقى الأهم أننا نتابع هذه الأحداث ونحكيها مثل ما هي، ونشوف في كل قصة جانب يستحق الاهتمام، سواء كانت من عدن أو من أي مكان حول العالم. وطبعا كان هذا رصدنا اليوم، ونلتقي معكم في رصد جديد أو أحداث جديدة. دمتم بخير في هذه الفقرة، انتظرونا
0: لحظات ونعود إليكم.

0: وعدنا معكم مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وأكيد إلى هذه المساحة التفاعلية وهذا الموضوع اللي بنأخذ فيه اتصالاتكم وأراءكم وأيضا تعليقاتكم. ولكن قبل كل هذا يكون معنا مختص ليخبرنا أكثر حول هذا الموضوع، وموضوعنا لليوم عن أزمة مياه عدن. بين وفرة المصادر وسوء التوزيع تعاني مدينة عدن من أزمة مياه لا تقتصر على نقص الموارد، بل تشمل أيضا ضعف إدارة وتوزيع المياه بين الأحياء، رغم وجود حقول مائية رئيسية مثل بئر أحمد وبئر ناصر والمناصرة أيضا، كما تسهم تلك أو بالأصح كما تسهم تهالك الشبكات وأعطال الآبار والمضخات وانقطاع الكهرباء في تفاوت وصول المياه إلى السكان.
1: وتحمل هذه الأزمة أو تحمل هذه الأزمة المواطنين أعباء إضافية، خاصة مع ارتفاع تكلفة شراء المياه، وذلك تحتاج المعالجة إلى تحسين إدارة الموارد وتنظيم عملية التوزيع بعدالة وتأهيل الشبكات والآبار وضمان استقرار الكهرباء، بما يساهم في وصول المياه إلى مختلف أحياء عدن بصورة أكثر انتظاماً وإنصافا. وللحديث أكثر متابعينا عن الأزمة الخانقة التي تعانيها العديد من أحياء محافظة عدن، هناك بعض السكان من يشتكي بأنها تصل إليهم لفترات، وهذه الفترات تصل بشكل متقطع إليها المياه، وهناك مناطق أخرى لا تصل إليها المياه بتاتا. طبعا ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس نديم عبد الوهاب أحمد، نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عدن لشؤون المياه، طبعا يحدثنا عن أزمة المياه الخانقة في عدن والتي تعاني منها منذ سنوات، لنتعرف من خلاله على أبرز الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة وعن المعالجات والمشاريع التي قد تجرى في السنوات القليلة القادمة أو حتى في الأشهر القادمة من أجل انتشال المدينة وسكانها من هذا الوضع الصعب. نذهب ونستمع معا ونعود إليكم بعدها.

الله وبركاته. معكم المهندس نديم عبد الوهاب أحمد، نائب المدير العام لشؤون المياه. الأول، هل أزمة المياه سببها نقص الموارد أو ضعف الإدارة؟ طبعا أول بداية نعطيكم صورة سريعة عن خدمة المياه، والتي خصوصا تتزود من الآبار، لأنها مهمة جدا في الرد على هذا السؤال، حيث أن هناك 3 حقول تزود المحافظة عدن بالمياه، وهي حق بئر أحمد، حق بئر ناصر، وحق المناصرة. حق بئر أحمد ومجموع الآبار التي تحتوي عليها هذه الحقول هي 102، منها 87 بئر شغال و15 بئر واقفة. بئر أحمد يحتوي على 30 بئر شغال و2 واقف، بئر ناصر 43 بئر شغال و8 واقفة، والمناصرة 14 بئر شغال و5 واقف. هذه الحقول تنتج كمية مياه إجماليا تتراوح ما بين 125 ألف إلى 130 ألف متر مكعب في اليوم. هذه الإنتاجية. الكمية المطلوبة للاحتياج أو الاستهلاك اليومي لمحافظة عدن

السكان المتواجدين تتراوح إلى تصل إلى 280 ألف متر مكعب، أي بفارق عجز يصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم. ومن الملاحظ بصورة تقريبية أو نلاحظ أن المنطقة الثانية وهي والتي تتكون من مديريات المنصورة والشيخ عثمان ودار سعد والبريقة هي حظها أوفر من المنطقة الأولى بتوفر المياه لديها بشكل يومي على مدار الساعة، وذلك لمرور خطوط التموين الرئيسية في مديرياتها، حيث ينساب المياه من الحقول بالإسالة أي باي جرافيتي. أما موضوع المنطقة الأولى فالمياه تصل أولا إلى خزانة البرزخ في جبل حديد، ومن ثم يتم ضخ هذه المياه إلى باب عدن، ومن ثم يتم فتح تموين للمنطقة التي يكون دورها التموين. هذا التقسيم جاء أولا لزيادة في خصوصا في المنطقة الأولى. أولا لماذا هذا التقسيم؟ أولا زادت البشر، زادت كمية المستهلكين في هذه المناطق، حيث زاد عدد النازحين فيها، ارتفعت الناس في الجبال وسكنتها، ولم يكن هناك تنظيم من قبل الإدارات، حيث كل من ارتفع في الجبل تطلب توصيل خدمة له. بحيث قانون المؤسسة في السابق كان إلى حد محدد التوصيلات السكنية، لكن المواطنين تعدوا كما تعلمون تعدوا على الشبكة وقاموا بالربط العشوائي والتوصيلات وعمل الخزانات الكبيرة ما إلى ذلك، مما أثر سلبا على خدمة المياه جدا. يعني كانت المديريات هذه تتمون بشكل يومي، طبعا بشكل يومي مستمر، طبعا عدد السكان كان قليل وما إلى ذلك طبعا قبل الحرب. هذا الآن بزيادة السكان لم يعد ذلك الوضع هو نفس الوضع السابق، اضطررنا إلى التقسيم إجبارا وليس تعمدا. طبعا لدينا الخط الناقل من الأسباب الكمية التي من أسباب نقص كمية المياه في البرزخ. طبعا الخط الناقل من بير أحمد خط البوليثلين اللي هو 10 بار يستوعب حاليا يستوعب ما بين 750 إلى 800 متر مكعب في الساعة، وسعته أبو 14 خط 24 يمكن أن تصل إلى 1200، لكن بسبب الإكسار التي تحدث فيه عند رفع كمية المياه تحصل كسر في الطريق البحري كما تلاحظون في عدة مرات مررتم فيها. لهذا نحن طبعا من ضمن احتياجاتنا ومتطلباتنا في جميع الاتجاهات، وأولها المحافظة هو استبدال الخط البحري كامل، استبدال الخط من بير أحمد إلى البرزخ بخط آخر يتحمل الضغوطات، بحيث نقدر نستطيع نقل كميات أكبر من المياه إلى البرزخ، وتقليل من معاناة التخفيف من معاناة المواطنين. طبعا هناك الخط الآخر الناقل خط 24 من بير أحمد من بير ناصر إلى البرزخ أيضا، والذي يمر في منطقة المندارة في الشيخ عثمان، وهذا الخط قد تم التعدي عليه أيضا في منطقة المندارة بشكل أكبر من قبل الساكنين في تلك المخططات الكبيرة. طبعا الخط 24 هو خط سيادي ناقل للمياه من بير ناصر إلى البرزخ، وتأتى السكان زي ما كما تحدثنا تسكن، يتم توزيع المخططات، توزيع الأراضي، تبدأ الناس بالسكن في بيوتها، ويجد خط المياه الكبير أمامه. نحن لا نستطيع عمل تفريعات لهم رسميا لأن هذا خط ناقل، لكن هم قاموا بالتعدي، فاضطررنا أيضا إلى التعامل معهم بحيث نضمن كمية المياه الواردة إليهم، وعلى الأقل أن يتم تحصيل. وبدأنا بحملات فصل تركيب عدادات مشتركة لهم. هذا بالنسبة لسؤالنا الأول والمتضمن.
أزمة المياه طبعا نقصها بسبب الموارد طبعا. لا نحن بحاجة كبيرة جدا إلى حفر آبار أكثر وما إلى ذلك لمجابهة النمو السكاني، مجابهة التطور العمراني وما إلى ذلك في المحافظة، حفر الآبار ومتطلباتها كاملة تحتاج إلى تمويل، أو إلى أن تكون المؤسسة لديها تعزيز مالي حتى تستطيع. ولكن في الوضع الراهن بالكاد المؤسسة تستطيع توريد تحصيل إيراداتها من التجاري والحكومية بقلة، السكني طبعا يكاد يكون لا شيء. بالكاد تستطيع تسيير أعمال الصيانة التشغيلية وشراء الوقود مثل البترول، الديزل يأتي كدعم، وعندما يتوقف مش يتوقف الدعم، يتأخر الدعم، نضطر إلى الشراء أيضا. طبعا إذا بالنسبة للسؤال الثالث، إذا تعمقنا أكثر، هناك أسباب فنية تتفاوت ما بين وصول المياه إلى الأحياء. طبعا إذا هنا التعمق أكثر دخلنا إلى الأحياء، لنفترض أن هناك أحياء يصلها ماء، وهناك أحياء في نفس الشارع، حتى في نفس الشارع في جانب من المنازل لديه ماء والجانب الآخر ليس لديه ماء، أو يكون ضعيف. طبعا عدة أسباب تدخل في هذه، منها أولا إما يكون انسداد في الشبكة، تمام، تعدي على الشبكة بشكل كبير جدا، بحيث أن المستفيد يكون شخصين، أو تركيب دينامات كبيرة من بعض الأفراد. طبعا المؤسسة مؤخرا أصدرت منشور بأن الدينامات الكبيرة اللي هو تسمى دينما السارق الحرامي طبعا ممنوعة، لأنها تحرم كثير من الناس من الماء. فهناك من المواطنين الذين يقومون بتركيب هذه الدينما من أجل الاستفادة من المياه ويحرم غيره. فنواجه مثل هذه المشاكل، ويأتوا المواطنين إلينا نقول له نطلب منه تسجيل طلب للشرطة، الشرطة تأخذ تأكيد من المياه، نحن نؤكد أن هذه الدينامات الكبيرة ممنوعة، فيتم التعامل معها أو عن طريق اللجان المجتمعية في الداخل. طبعا السبب الرئيسي في ضياع المياه في الأحياء طبعا الربط العشوائي هذا السبب الرئيسي، تأتي بعد هذه الانسدادات وما إلى ذلك. رغم وجود حقول مائية مثل حقول بئر محمد، بئر ناصر والمناصرة، نجد أن المياه لا تصل إلى بصورة متضاده إلى جميع أنحاء عدن. طبعا نحن نتكلم عن جميع أنحاء عدن، لا تصل، هناك المنطقة الأولى والمنطقة الثانية. المنطقة الأولى خور مكسر كريتر المعلة التواهي التي يصلها الماء أولا إلى البرزخ، ومن ثم ضخ إلى جبل باب عدن، وثم توزيع المياه يوم معلق تواهي، يوم تواهي قلوعة الشيخ إسحاق، وثم كريتر، ثم خور مكسر. يتم بذلك التقسيم والتوزيع، يعني يحتاج طبعا تعبئة الخزانات. أولا تعبئة الخزان الأرضي، هذه الوسيلة تعبئة، يتم تعبئة الخزان الأرضي طبعا الذي يصل، قلنا الذي يصل من خط 24 من بير أحمد، من ما بين 750 إلى 800 مكعب في الساعة، من خط بير ناصر يصل ما بين 250 إلى 300، والأكثر 250 متر مكعب، يعني مجملا 1000 متر مكعب في الساعة. لدينا مضخات في البرزخ ترفع مضختين من الكبار التي قدرة المضخة 700 إلى 750 متر مكعب في الساعة لرفع المياه، مضختين 1400 متر مكعب.

أقوم بتعبئة الخزانات العلوية والسفلية واللي هو الخزان البرزخ، ومن ثم إيصال المياه لها. أما المنطقة الثانية التي قلنا عليها المنصورة، الدار والشيخ والبريقة، المنصورة والبريقة، هي أكثر حظا ووفرا في المياه، لأن خطوط المياه الرئيسية تمر فيها، تمر بجانبها، لهذا نجد أن هي أكثر وفر، تجد المياه عندها بكثرة. شبكات المياه في محافظة عدن تم تغيير كثير منها، كثير من الشبكات الرئيسية والفرعية، وطبعا بمادة البلاستيك والبلوثرين اللي هي التي تعتبر أطول عمرا. وهناك أيضا من المناطق التي يجب استبدال الخطوط فيها، يعني لا نقول أن شبكة المياه في محافظة عدن كلها تم استبدالها، طبعا لا، هناك الموضوع، العملية بحاجة إلى تمويل وإلى تعزيز مالي في الأخير، يعني نحن نشكو من التعزيز المالي. تعتقد كل مشكلة لدينا في المؤسسة خلفها عدم وجود التعزيز المالي، هذا هي المشكلة الأساسية. والتعزيز المالي يأتي من التحصيل، والتحصيل من يجب أن يلتزم المواطنين بالدفع، والمواطنين في محافظة عدن ما شاء الله أغلبهم عازفين عن الأذى، عن الدفع، رافضين. لماذا؟ لا نعلم السبب، هل هي ثقافة أم الوعي؟ يجب نشر الوعي، يجب توعية الناس بأهمية تمسكهم بمؤسستهم، ليست فقط المياه، تمسكهم بمؤسسة الكهرباء، لا أن يتمسكوا فقط بمؤسسة الاتصالات ويقوموا بالدفع المستمر والمنتظم للهاتف والنت حتى لا يفقدوا هذه الخدمة. وما بالك خدمة المياه والكهرباء، وخصوصا خدمة المياه المهمة. يجب أن يكون هناك حس وطني، أنا أسميه حس وطني قومي لهؤلاء الناس، هذه مؤسستهم، ليست مؤسستنا نحن، نحن فقط نعمل فيها، لكن هي المؤسسة مؤسسة الكل. يجب أن يكون هناك ويكون هناك دافع أو ضمير حي لكل مواطن للحفاظ على هذه المؤسسة حتى تبقى الخدمة. لماذا تعاني بعض الأحيان من القطاعات الطويلة بينما تحصل أحياء أخرى على المياه بشكل أفضل؟ لا يوجد مناطق توجد فيها القطاعات الطويلة. فإذا ضربت لك يعني المثل في منطقة المندارة، طبعا المندارة، فالمندارة طبعا الآن الموجودة الذي قاموا الذي يمر بجانبهم خط المياه الأساسي الرئيسي، خط 24، وهو المؤدي للبرزخ. هذا خط ناقل للمياه للبرزخ، قاموا بالتعدي عليه، ربط عشوائي بدون عدادات، وفي النهاية حتى لما قمنا بحملات فصل العشوائي لإجبارهم للحضور للمؤسسة حتى يقوموا بتسوية أمورهم، لأننا قمنا بتسوية الأمر بحيث أننا لم نقم بتركيب عدادات لهم، وإنما قمنا بتركيب عداد سمينا عداد مشترك، عداد واحد للكل، بحيث أنهم يتمونوا، لا أن يقوموا بسرقة المياه، يتمونوا، نعرف كمية المياه التي يستهلكوها، وفي المقابل نقوم بالتحصيل، لا يكون ما يكونش في خسارة. وهذا العداد حتى إذا ظهرت أي إشكالية أو في البقعة التي لديهم أو أتت بها وتملكت فيه، يمكن نفصله في أي وقت. هذه المناطق يعني تصدق أنها اضطررنا إلى أن نقوم بتقسيم المياه الواردة للبرزخ، يعني في تقليلها حتى بسبب المشاكل أو الشكاوى التي يتقدمون بها، نقوم بالتخفيف والفتح، يعني نعطيهم كمية مياه بين الفترة والأخرى، ونقوم بعمليات فصل أيضا للعشوائي حتى يأتوا إلينا ونقوم بتسوية أمورهم. أما قصة أنه انقطاعات طويلة، طبعا نحن ما نتدخلش في أي منطقة، لو أجت منطقة أو مدينة جديدة أو ما إلى ذلك، طبعا تقدموا برسمي وشو عدادات، نحن لا نتدخل فيها إلا إذا رأينا أن هناك خدمة مياه ستفي بالغرض. أما نحن نقوم بالتوصيل لمنطقة ليس فيها، نحن متأكدين أن هذا الخط اللي سنقوم به المياه فيه ضعيفة، طبعا نحن لا نصل إلى هذه المرحلة حتى لا نستلم الشكاوى وتعب القلب اللي نحن نسميه في النهاية، يعني لا نزيد الهم. بالنسبة لتوزيع المياه في المناطق، طبعا توزيع المياه قد كامل المديريات كامل تستلم حصصها من المياه بشكل
بشكل متساوي.

بالرغم من العجز الذي تكلمت عليه من قبل، اللي يصل إلى 150,000 متر مكعب في اليوم، العجز إنتاجنا 130,000 متر مكعب، احتياجنا 208,000 متر مكعب. هذه الكمية التي نقوم بإنتاجها نقوم بتوزيعها، هي فقط نقوم بتوزيعها للمواطنين. فقط العائق الوحيد اللي في بين المنطقة الأولى والثانية هو أن كمية المياه الواصلة للمنطقة الأولى ليست كافية بالدرجة الأساسية، يعني بسبب الخط التموين الأساسي القادم من بير أحمد، وهو الذي نحن عاملين فيه عاملين بحيث أن نحن نقوم بتغييره عن طريق إما منظمة أو المحافظة، لتحسين أو لتخفيف المعاناة، وليس لإنهاء، يعني ليس أن يكون التموين يوميا، لا، فقط لتقليل فترات الانقطاع لديهم. طبعا أزمة المياه عندما تطول، خصوصا في المنطقة الأولى، أنا أتكلم عن المنطقة الأولى، المنطقة الثانية كما أشرت وأكرر حظهم أوفر من المنطقة الأولى بالكمية المياه. كيف تؤثر أزمة المياه على المواطن اقتصاديا؟ طبعا المواطن كما تعلم، يعني إذا لم يصله ماء فالماء أساس الحياة، يعني ما يقدرش يقول خلاص أنا ما وصلناش ماء، هذه الحصة، هذه الزمن ما شفتش ماء، لازم يجيب ماء، ويضطر في النهاية إلى شراء الماء. المهم في الأخير يضطر إلى الشراء أو يدبر حاله. التدبير إما أنه ينقل من بير أو من مسجد، وإن لم يجد فالشراء هو الحل الأخير. طبعا الشراء مكلف، وخصوصا زي ما كما تعلم أصحاب البوز والديانات في كل فترة يرفعوا السعر، بحجة ارتفع سعر الديزل ما إلى ذلك، يعني حتى يعني إذا حتى في هذا المجال أسعار الديزل مثلا، سبحان الله، أسعار الوقود إذا هبطت أكيد بتنقص أسعار الصهاريج التي تنقلها المياه ما إلى ذلك. طبعا يتأثر المواطن بدرجة كبيرة في حتى يوجد في أزمة مياه، حتى في الزمن اللي في أي منطقة من المناطق، مديرية المنطقة الأولى التي نقوم بنقل المياه أو بنقل المياه إليها أو بفتح الضخ إليها في إطار المديرية نفسها، في شارع أو يمكن في عدة بيوت ما استلموش بسبب عدة أسباب، زي ما قلت لك، الربط العشوائي الزيادة، الخزانات الزيادة الزايدة عن اللازم، السدات أو الدينامات الكبيرة. إذا ما استلمش في النهاية بيضطر إنه يشتري خزان ونسميه إيش، يعني يتكعف ويتسلف المبلغ. بالنسبة للمخاطر المستقبلية على حقول المياه، طبعا هناك مخاطر كبيرة وجمع نلخصها بالتالي. أولا، حق البير ناصر تم الإحاطة به من قبل الساكنين الذين قاموا بالبناء حوله، يعني عملوا على حصر الحقل في بقعة، في رقعة أو بقعة محددة، حيث لا نستطيع أن نتوسع بالآبار المستقبلية، لا يمكن في بير ناصر نتوسع. تخيل أن هناك أسوام ترابية حوالين الحقل محدد، أنت الممنوع ما تقدرش عاد تخرج عن هذه الأماكن، فقط إذا معك فقط آبار استبدالية بدل الآبار الموجودة، من أجل بس فقط عشان تزيد من الإنتاج أو تعميق الآبار. حقل بير أحمد هو الموعود، والكميات كبيرة فيه من المياه، لكن بدأت تظهر لنا مشاكل في الحقل، وهي كما مثل بير ناصر، بدأوا الناس الآن هناك يقوموا بالبناء حواليه. حاولنا عملنا على تحديد حدود الحقل، وتم تحديد مساحة كبيرة من الحقل بحيث أنه يرتبط الحقل بير أحمد، يمكن أنت في تدخل بير أحمد من البريقة، من مدينة الشعب إلى بير أحمد، وتخرج من بير أحمد يمكن تخرج إلى منطقة الوهط في صبر، يعني مساحة كبيرة. الآن بدأ الناس بدأت في بدأت بدأت البشر أو المواطنين من يقول هذه أرضي وهذه حقي وما إلى ذلك، ويخرجوا على أساس أنهم تصاريح بأنهم أرضهم، يعني وكأنهم يريدون أن يحدوا من مساحة الحقل، وهذا أمر محزن طبعا جدا، لأنه يعتبر الماء أمن قومي، أنا أعتبره أمن قومي جدا. حتى هؤلاء الناس لازم، المفروض أنهم يعرفوا أنه هذا حقل مياه جوفي يخدم الناس كلهم،
المفروض ما عاد يجيش يقول هذه الارض حقي عشان يساوم الدوله بفلوس. هذا اجر في النهايه، حقه مش حقه، حقه اساسا انا ادري انه اساسا مش حقهم. اذا حتى حقهم الدوله نفسها والمحافظه طلبت منهم الحضور واحضار وثائقهم، بتعوضون في اماكن ثانيه لانه هذا حق المائي جدا. طيب طبعا هذا غير ان المواطنين الذين يقومون بالبناء والاستيطان حوالين الحقل كان في بير احمد او بير ناصر، الخطر الاكبر البيارات التي تعمل، فالناتج عن البيارات الذي يترشح للارض للتربه ويترشح وينزل، ويمكن في فتره من الفترات ان يلتقي بهذا الناتج يقوم بتلويث الحوض المائي الموجود في تلك المنطقه. كان بير احمد والله بير ناصر، يعني تخيل ان المجاري او مياه الصرف للمواطنين المترشحه بالبيارات تصل الى المياه الجوفيه. ايش تتوقع؟ انا اتوقع انها ستحدث كارثه، كارثه لا تستطيع ان تبعد ذلك ان تقوم بضخ المياه هذه الملوثه. لمن ستضخها؟ للناس، خلاص ما حد بيستخدمها. أن اي واحد بيتوصل الماء بيشم فيها ريحه ما بيقدرش عاد يستخدمها، وبعدين من فين يجيب لهم ماء؟ ايوه لو انتهى، خصوصا بير احمد وبير ناصر بهذه الطريقه. بس سبحان الله، الله يستر. طبعا قدمنا شكاوى وقدمنا، لكن لا جواب لا جدوى. تمام، وكاننا ننتظر حدوث الكارثه. لا نعلم. نحن الان في حقل بير احمد لدينا طبعا 20 بئر يتم حفرهم من قبل 10 آباء من قبل مؤسسات الصلة التنموية، وبرنامج السعودي للإعمار يقوم بحفر 10 آبار، ومنظمة العون تقوم بحفر طبعا تبع من مقدم من دولة الكويت الشقيقة حفر 10 آبار. ستدخل 10 آبار تبع الصلة والبرنامج السعودي ستدخل في الخدمة قريب إن شاء الله، والعون بعدها ستدخل. اللي واجهنا مشكلة هناك انه في عند حفر الآبار قاموا مواطنين بماذا؟ ادعوا بأن هذه في مساحة من المساحات تبعهم. المساحة اللي ادعوا أنها تبعهم ضمت 2 من الآبار. طبعا لنا حوالي الآن 4 إلى 5 شهور، طبعا رفعنا قضايا، رفعنا أوراق للمحافظة، الناس رايحين جايين، في معانا هناك طقم أمنية، لكن هناك طبعا اللي قالوا ادعوا انهم طبعا من الصبيحه، وطلبوهم من المحافظه جيبوا اوراقكم عشان نعمل لكم ايش تعويضات، لكن ما فيش اي تجاوب من الجهه الثانيه، خصوصا اللي باسطين، نحن نعتبرهم باسطين على الارض. طبعا كيف يخلوا المؤسسه والمنظمه تحفر بعدين يدعوا انه حقهم المنطقة هذه؟ طبعا ما بسطوش على الحقل كامل، بس وقفوا على 2 آبار. طبعا هذا العمل بيخلي البقية تجرع على الباقي. هذه من الإشكالية الكبيرة اللي احنا نعانيها طبعا من في مشاكل الحقول جدا، وطبعا غير الاستهلاك المتزايد للمياه من قبل المزارعين بالاستهلاك العشوائي وغير المنظم، والحفر ايضا العشوائي، حتى الحفر العشوائي كان في فتره من الفترات ممنوع، لكن هذا جاب توجيهات وهذا جاب توجيهات، وتم الحفر والبيع المياه بشكل غير منظم وما الى ذلك، وهذا طبعا يهدد الحقل المائي. وانت تعرف ان البلد ان اليمن بلد فقير مائيا، يعتمد على مياه الامطار بالتموين، ومياه الامطار اولا والمياه الجوفيه عن طريق الآبار الارتوازية، وهذه طبعا تعتبر مشاكل كبيرة جدا جدا جدا جدا. طبعا في نهاية اللقاء، يعني طبعا في كلمة أريد أن أوجهها وهي يعني مهمة جدا. أنا أعتبر المواطن هو من سيقوم بإنجاح المؤسسة أو بقاء مؤسسته أو في فشالها أو في سقوطها، لأن أنا أرى أن الأعباء على المؤسسة تزداد سنة بعد سنة، تزداد، والمواطن ولا يبالي. فالتوعية، نشر الوعي، الثقافة بين المواطنين بين الناس يجب التركيز عليها بكثرة.
يعني لماذا كما الآن تقدمتم بطلب عمل جلسة أو عمل لقاء وتسألون بهذه الأسئلة عدة أسئلة، ليش ما تعملوش حلقة بس من بيكون ضيفها، يعني من بيكون الضيف عشان يتكلم من المواطنين؟ يعني إيش سبب عزوف المواطنين؟ ليش ما يدفعوش؟ يعني إحنا ما نطلبش المواطن يدفع 100,000، استهلاك الكهرباء بيروح يشتري بوزة ب 18,000 20,000، وما يشيش يدفع هذا. طبعا البوزة ما تكفيش أكثر من أسبوع، أسبوع واحد بيشتري أكثر من كذا، وما يشيش يدفع 3 5,000 للمؤسسة المياه خلال شهر كامل بحجة إيش؟ إنه الماء مش موجود. كيف الماء مش موجود؟ طبعا أنا أتكلم على أكثرها طبعا أنا أتكلم بالمنطقة الأولى، لأن المنطقة الثانية عاد المنطقة الثانية الأسوأ، الماء عندهم بشكل مستمر، فوق ذلك عادهم يعني جاحدين وايش اقول لك ورافضين للدفع. مش الكل بس الاغلبيه التجاري، انا استثني التجاري لانه التجاري هو قلت لك دخل المؤسسه الان، الحملات كلها على التجاري بقوه. الاستهلاك المنزلي نقوم بفصل العداد، ما يجيش يتابع العداد حقه، يروح يربط العشوائي، بعد كده تفصل العشوائي حقه بيرجع يربط من جديد. يعني ايش اقول لك؟ يقول لك هذه داخلته اسره، طيب ما ليش طيب يدفع هذه؟ ايش اقول لك؟ يعني نحن كلنا محاسبين يوم القيامة بهذه بسرقة المال العام او بعدم الدفع. كل واحد بيحاسب بما اخذهم في حياته. هكذا نرجو زيادة الوعي والثقافة للمواطنين بضرورة دفع الاستهلاك كان كهرباء او مياه.

0: وحقيقة نشكر المهندس نديم عبد الوهاب أحمد اللي هو نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن لشؤون المياه على هذه اللفتة اللي كان متواجد فيها معنا وحدثنا حول هذه المشكلات اللي نعاني منها جميعا. يعني ربما يا خديجة ما فيش حد في عدن إلا وبيعاني من حكاية المياه وأزمة المياه. فخديجة تفضلي علشان الناس والمتصلين يشوفوا سؤالنا التفاعلي المتواجد معنا اليوم.
1: وطبعا سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة برأيك، هل أزمة المياه في عدن بسبب نقص الموارد أم سوء التوزيع، وما الحل برأيك؟ طبعا دينا الأستاذ المهندس، يبدو أن لدينا اتصال، نستقبل أولى اتصالاتنا لهذا اليوم ونقول مساء الورد.
2: ألو
1: ألو،
2: مساء الخيرات
1: ومساء الأنوار عليك.
2: أهلين وسهلين ومرحبتين
0: يا حي. اليوم ما فيش ليرات، كل نحن منتظرين
2: هذا الليرات.
0: أيوة
2: دينا، تحية لك خديجة، تحية لك دينا، تحية لك عاصم حبيب قلبي، يبعث لكم الصحة والمصاري،
1: ويبعث لك إن شاء الله الصحة والمصاري. ولك ولك منا ألف تحية.
2: آمين آمين إن شاء الله، وتحية برضو المشتركين والمتصلين.
0: يا هلا بيك، يسعد قلبك.
2: آمين إن شاء الله وإياكم. شوف يا ست الكل، البرنامج رائع، أنتم كلكم رائعين.
1: تسلم، الله يخليك.
2: عدن الغد رائعين.
1: الله الله يخليك.
2: لأن الأمور اللي تخصنا كمواطنين ما قصرتوا فيها نهائيا.
1: الله يخليك يا أستاذ،
2: والله ما قصرتوا فيها. ليش؟ لأنه نحن ما حد بيتكلم باسمنا، ما حد بيوصل رسالتنا، ما حد بيوصل إيش نعانيه، ما حد بيتكلم إلا الجانب الإعلام الشريف. أنا أكلمكم صدق، أما الباقين يعني مشي حالك. شوفي المدير هذا مع احترامي الشديد له، نائب المدير، قبل فترة أنتوا سويتوا مقابلة مع باخ بيرة. باخ بيرة قال كلام، المدير النائب المدير الآن يقول كلام مغاير على باخ بيرة. كلام مغاير جدا جدا، لو تعيدوا الشريط إلى الوراء بتعرفوا المختلف جدا. أول حاجة المياه سوء إدارة.
0: أيوة،
2: يعني ما حد يزعل، سوء إدارة، سوء إدارة بمعنى الكلمة. يعني بالله عليكم، لنا 15 سنة ما عملتوش تجديد، شوية شوية، حبة حبة، فاتنا احنا قصلعنا الشبكة كامل. يعني وتتعذروا بالعشوائيات، العشوائيات لأنه ما فيش رقابة منكم يا مياه، ما فيش رقابة.
0: أيوة،
2: تنزلوا تشوفوا فين العشوائي، ايش اللي منو، وبعدين انتوا سهلوا عملية ال اسمه تراخي المياه، سهلوا رسوم، الرسوم كبيرة، المسافة بعيد، واحد بيته بعيد 500 متر، كم بيكلفوا البيبات هم هنا؟
0: صحيح.
2: ليش ما تمدوا بيت يكون مشترك مستقبلا؟ مستقبلا هناك صاحب البيت ده بيبنوا بيوت كثيرة هناك، فبيكون الاشتراك كبير، وهذا مهمتكم انتو كمياه. الشيء الثاني، في مشكلة كبيرة قال المدير، يعني مع احترامي الشديد على المنطقة، قال إذا في منطقة تشتي مي ونحن مش قادرين نوصل لها المي، ما نوصل لها، خايفين من الشكاوي.
0: أيوة،
2: يعني لأنك أنت خايف من الشكاوي ما بتموتش بيت مستقبلي، بكرة بعدين يمكن هذا البيت يشتغل، يعني يرجعون من جديد من الصفر، مد البيت وبعدين سهل المي بتجي إن شاء الله، بيجي المي، أنت بس تمد البيت، اللي عليك مده. اليوم المسألة سهلة، بكرة بتكون أصعب وأصعب. لا تظن ان اليوم الذي انت فيه اللي بعده بيجي احسن، بيجي اسوأ من اليوم اللي انت فيه.
0: يا احمد، انت عارف انه احنا في مديرية التواهي طبعا والمعلة والمناطق المجاورة لنا، يوصل عندنا الماء بعد 5 ايام، يعني بعد انقطاع 5 ايام يوصل الماء، وعاده حتى لما بيوصل طبعا الضخ بيكون ضعيف في اماكن، شوف اللي مثلا مثل الجبال وهذه الامور ما بيوصلش عندهم الماء، فبيضطروا انهم ينزلوا قليل علشان يبداوا مساكن، تبدا هنا حياه المناقله. يعني احنا شفنا انه الحميره انتشرت بشكل كبير عشان ما ينقلوا الماء من مكان لمكان بهذا السبب، لانه ما بيتواصلش لعندهم الماء اساسا.
1: عندكم الماء ضعيف يا دينا. أيوة، عندنا بالمنصوره مقطوع تماما الماء.
2: شوي. يعني بالنسبه للمياه في المناطق هذه، ايش الان المساله تفاقمة. انت تقول لي كثافه سكانيه، قبل ما تجي كثافه سكانيه فين دراساتكم؟ فين تخطيطكم؟ فين ده كله؟ فينه؟ تجي تقول لي انت البرزخ، خزانات ما سويناش، مش عارف ايش البناء العشوائي، الابيار في بير احمد مش عارف ايش الابيار بير احمد يا حبيب الشعب. نحن كلمناكم المره الاوليه وشاركتنا مع باخبيره وكلمته انه الجماعه هناك ما فيش معاهم شبكه مجاري وانه المياه الجوفيه بتتلوث بحكم البياره.
0: صحيح
2: الماء حقنا على عمق 350 متر وهذا يعني صعب انه يوصل اليه تتلاشى في العمق بعيد.
0: ايوه قبل ما توصل.
2: الشيء الثاني ما قال انه في بناء عشوائي مع احترامي الشديد طبعا انا من شانكم من شان قناتي
0: الله يسعدك الله يسعدك
2: عجبتك ذكر الكلمه ضحكت.
0: ايوه
2: شوفي بالنسبه لبير ناصر بير ناصر الشيوخ هناك والعقال الذي وزعوا الاراضي اول ما وزعوا المحيط الخاص ببئر ناصر لاصحاب المياه وانا مسؤول على كلامي اول المسؤولين اصحاب المياه والمواطنين يعني والموظفين وزعوا لهم البقع الذي حول دار مناصرة كانت والموظفين ذولا باعوا والمسؤولين باعوا اللي 15 بقعة واللي 10 بقعة المسؤولين كلهم المسؤولين كلهم من المدير اللي فوق إلى
0: الأصغر واحد. أيوة
2: وأنا مسؤول على كلامي وعندي دلائل بثبت بير أحمد نفس الكلام توزعت وبنوا الناس رسمي. طيب أنت تجي الآن هذا يعني مالك تجي تقول له أجرك عظيم وأجرك لا يشتري فلوس يشتري مقابل أرضه بقعته إذا كان الناس في نص الأماكن تعبانين بلا مياه وأنت تجي تقول له هذا كافح معي هذا مواطن
0: صحيح صحيح صحيح
2: مقابل أرضه يعني أعطيه مقابل أنت ولا الدولة ولا أي حد اللي مثل جهات رسمية لا تحكم على المواطن أنه أجره عظيم وأنه كذا وأنه كذا لا تحكم عليه. الشيء الثاني واحد تقول لي جالس فوق الجبل وما نقدرش نعطيه له مي انت ملزم تعطيه مي لو
0: أيوة.
2: انت فوق راس جبل شمسان ليش ايش دورك عاد انت جالس
0: صحيح.
2: بير احمد سووا يعني جزاهم الله خير مكتب الملك سلمان للاغاثه سوى لهم طاقه شمسيه عده ابيار واشتغلوا عده ابيار فالامور ماشيه تمام ولكن البيبات قديم وصغيره
0: ايوه
2: بحكم يعني من قبل 15 سنه ونحن على ذاك الحال ما فيش تجديد فين دور المياه فين دور المياه تجي تحملنا انا بناء عشوائي ولا تحمل اصحاب الدينامات مصيبه تقول الدينامات الدينامات حتى بصل لها الدينامات من زي ديالنا انت وفر المي وفر
0: لو كان الماء متوفر اساسا يا احمد ما كناش بنحتاج للدينامات ولا بنحتاج لاي شيء من ذا كله
2: كان يطلع المي للدور الرابع
0: كان زمان شفت انت كيف قبل 2015
2: كان يطلع للدور الرابع
0: ايوه
2: كان يجينا من لحج من ألذ المياه اسمه من لحج مش من بير ناصر من لحج
1: بس قال الآن كثافة سكانية عدن صار
2: كثافة
1: فيها
2: كثافة سكانية المياه راقد ليش ما سووا تخطيط الدراسات قبل ما تكون ذي الكثافة السكانية
0: نعم نعم
2: مشاريع
0: نعم.
2: هذه يعني كبيرة جدا المفروض كانوا يقدموا دراسات إنه بكرة بعده زي الآن نحن لما يقول قال أنا ما بقدرش أقدم بيت للناس لأنه بكرة بعده بيقولوا ما فيش مي ويقدموا شكاوي هارب من الشكاوي ما بتخليش الناس يعني تمد لهم بيت مستقبلي
0: صحيح
2: فمشكلة ذي يعني مشكلة صراحة كبيرة جدا وأنه أصحاب دار سعد حصلوا والمنصورة والشيخ لأنه انسيابي لأنه مش عارف إيش يا أخي أنت المفروض تهيئ اليوم معك 2 مليون بكرة بيكونوا 4 مليون تتعذر بيش ابني خزانات الدولة مسؤولة على هذا تبني خزانات تعمل احتياطات فوق الجبال تعمل يستهلك المواطن زي ما يشتي في عداد بيحاسبك بالعداد تجي تقول أنت أنه دينما كبيرة وتشفط يشفط كم بيعبي كم بيعبي بيعبي يعني محيط هو بيعبي كم خزان ساعة واحدة وانه كفى واستغنى وبند طفى لا تتعذر لي بانه صلح دينما ما وضعتوش دراسة لهذا ما وضعتوش يعني تجيبوا الماء بدون ضغط وتشتوا المواطن يسحبوا سحب ما كناش نعرف لا ايش اسمه لا دينامات ولا كنا نعرف خزانات فوق القصبة الماء يجي على طول
0: صح صحيح
2: الماء كما انه الماء الان المستوى هذا اللي يسحبوا منه يحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح
0: أيوه بشكل مش طبيعي
2: أيوه لهذا غير صالح للشرب على المدى البعيد يسبب يعني أمراض الكلى وترسبات
0: نعم.
2: وكذا وكذا وكذا يعني حق دار مناصرة وحق بير ناصر بصراحة غير صالح للشرب وحق بير أحمد نفس الكلام لأن مناطق ساحلية نحن نشتي مناطق الأودية زي ما قعولة زي ما ذي معناته دور المياه فاشل صدق دور المياه فاشل صراحة لا تخطيط لا رقابة لا مدري ايش من طيب بيتابع العشوائي من بيتابع العشوائي من بيتابع اصحاب الدينامات من بيتابع الشبكة المتهالكة انتوا ايش دوركم في المياه ايش دوركم في المؤسسة العامة للمياه
0: الله يسعد لي قلبك يا احمد، شكرا لك. لا لا ما عليه، احنا فطارحين هذا المجال لكم بمساحه تفاعليه.
1: شكرا لك.
0: نعم ما شاء الله تبارك الله. خديجه احنا خلينا بس على عقل من امرنا نذهب الى التعليقات علشان وصلنا لختام حلقتنا لليوم. فنشوف هنا موجود معانا طبعا ابو خالد حلصم بعد المساء الجميل بيقول مساء سعيد عليكم دينا وخديجه والمخرج المتالق عاصم وعلى جميع المتابعين الافاضل، وبيضيف بانه نعلم بان اربع مديريات وهي خورمك صرصير التواهي معلة تضخ لها المياه بعد 5 ايام ويدوم الضخ لمده 12 ساعه، ولكن نظرا لانقطاع الكهرباء لساعات طويله يحرم بعض المواطنين من وصول المياه. وقد سمعنا الكثير عن مشاريع حفر الابار الجديده والحصول على دعم منها مولدات ومضخات مياه باحجام مختلفه، ولكن ما نشاهده نقص بالضخ، ولماذا لا يتم التنسيق مع الكهرباء بحيث يتم ضخ المياه أثناء وجود الكهرباء وأن يتم الضخ بشكل يومي بالثناء وبالمدة 4 ساعات يوميا، وبهذا الشكل من لم يتحمل أو من يتحصل على المياه في اليوم الأول يتحصل عليه في اليوم التالي ولن ينتظر 5 أيام أخرى.
1: صحيح يا أبو خالد. ومعنا محمد محمود الصالحي بيمسي علينا وبيقول طاب مساءكم بكل خير، ونحن بدورنا بنمسي عليك يا محمد محمود. نكون بهذا قد أنهينا وإياكم حلقة اليوم من برنامج بين الناس. لنا لقاء جديد متجدد بكم يجمعنا بكم في يوم الغد بمشيئة الله، موضوعات جديدة وأزمات جديدة نتناقشها ونتباحثها معكم. حتى الملتقى نترككم برعاية الله وحفظه.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: كم أظهر العشق من سر وكم كتم وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها، فهما هذا الجمال الذي مهما قسى رحما. هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلم، أو صورة صاغها أجدادنا القدماء بلا سقام فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي فما استلما. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حياتي.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
2: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا، بعد ليله ثلاثه اربعه عشره شهر شهرين، اذا انتي ما انتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، وحد يرضى تخونينه، انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترين، اذا انتي ما انتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، وحد يرضى تخونينه، انا لجيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترضين. من اول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينه، وانا اللي كنت احسبك قبل ادوس ارض المطار تجين، تكونين انت اول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت اتخيلك من زود فرحه رجعتي تبكين، واشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين.

شفاهك وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو هو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينه، تزينها الصور ولا الصحيح ابن الحلال الزوين، وانا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح تعابينه، على دول المثل ماني حلو لكن ماني شين، اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه، واذا الهاتش بفرح ليله فانا تهت البكاج السنين، واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه، انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموح، اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه، واذا الهاتش بفرح ليله فانا تهت البكاج سنين، واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه، انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموحي، بس اجي واظفر بشي تستحقينه، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كاني من كثر مره بكل اللي تمنينه، لو انك تطلبين الله يعنيني بقول امين، انا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم اني كبرت العب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوينه، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوينه، حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع مع عزتنا ولا عشق يذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين، مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين، كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لك.

0: قضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
3: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
2: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
2: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
3: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا.
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول شريكك في النجاح.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: كان صديقي وكانت حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها. يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي، كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما. لكنني أوصيك خيرا به، كأنني صرت له أمة. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله. خوفي عليه لا على نفسي. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران. كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي. عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: في تخصصات أكاديمية متميزة.
1: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
1: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
1: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.
4: Yeah, that's

0: الحياة ضحكت شوي. حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: للمستقبل.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: قول أشهد أن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية. أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.